لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: شيء وحدة بلا بلا حبك يا حاجي تحكي عن هواك ضحكت عليك الباب

0: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage,

0: حظك على الهوى.
1: الحدث الأبرز والتغيير الجوهري اليوم هو انتقال القمر رسمياً إلى برج الدلو الهوائي، حيث يقترن بكوكب بلوتو المتراجع، مما يضفي طاقة حركية، فكرية وتغييرية غير تقليدية على أجواء اليوم. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ استقرار الشمس في الجوزاء وعطارد في السرطان، والاقتران السعيد والمستمر بين الزهرة والمشتري في برج السرطان والمريخ في الثور.
2: الحمل. يا صاحب الحمل، مع تواجد زحل في برجك تفرض عليك الأفلاك جدية واضحة، لكن انتقال القمر اليوم إلى برج الدلو يفتح لك أبواباً واسعة للتواصل الاجتماعي. الوقت مثالي للقاء الأصدقاء أو الانضمام إلى مجموعات تدعم أفكارك وطموحاتك المستقبلية. الثور. يا مولود الثور، كوكب المريخ في برجك يمنحك عزيمة صلبة وإصرارا هائلا، وبما أن القمر يتربع اليوم في أعلى نقطة في خريطتك الفلكية، بيت العمل والمكانة، فأنتم تحت مجهر النجاح. قدموا أفضل ما لديكم، فالأعين مسلطة على إنجازاتكم المهنية. الجوزاء. يا نجم السماء الساطع، الشمس في برجك تمدك بطاقة وحضور لا مثيل لهما، واليوم يتناغم القمر في الدلو الهوائي الصديق معك بشكل مثالي، مما يمنحك رغبة عارمة في التوسع والتعلم أو حتى التخطيط لسفر. عقلك متوقد والفرص الفكرية بانتظارك.
3: السرطان. يا صاحب القلب النقي، لا تزال أبواب الحظ مشرعة أمامك مع اقتران الزهرة والمشتري في برجك، يرافقكما عطارد ليعزز حدسك. القمر في الدلو اليوم يوجه انتباهك نحو التخطيط المالي المشترك أو إعادة ترتيب حساباتك ومواردك بدقة وهدوء. الأسد. يا صاحب الحضور المهيب، شمس الجوزاء تدعم مشاريعك، لكن القمر في الدلو يضع الشراكات والعلاقات الشخصية في واجهة يومك. ركز اليوم على الدبلوماسية والاستماع لشريك الحبيب أو العمل، فالتنازلات الذكية اليوم هي سر نجاحك. العذراء. يا مولود العذراء، ينصب تركيزك اليوم على تنظيم الروتين اليومي والاهتمام بالصحة، فالقمر في الدلو يدعوك لترتيب أوراق عملك والالتزام بجدول منظم. طاقة السرطان المائية الصديقة تضمن لك الحصول على الدعم والكلمة الطيبة من المحيطين بك.
4: الميزان. يا من تنشد التوازن، يومك مليء بالبهجة والإبداع. التناغم الهوائي بين شمس الجوزاء وقمر الدلو يمنحك طاقة عاطفية رائعة وقدرة على التعبير عن مشاعرك ومواهبك بحرية. إنه وقت مثالي للمرح والتواصل مع الحبيب أو ممارسة هواية تحبها. العقرب. يا صاحب الحدس الثاقب، الكواكب المتجمعة في السرطان تدعم خططك بعيدة المدى، أما القمر في الدلو اليوم فيعيد توجيه بوصلتك نحو الداخل. ستحتاج لقضاء بعض الوقت الدافئ في منزلك أو رفقة أفراد عائلتك لإعادة شحن طاقتك في أجواء من السكينة. القوس. يا عاشق الانطلاق، يومك حافل بالاتصالات والحركة الدؤوبة. القمر في بيت التواصل يجعلك دائم التنقل، ويمنحك فصاحة وقدرة على إقناع الآخرين بأفكارك. شمس الجوزاء في المقابل تذكرك بضرورة الحفاظ على وضوح حواراتك مع الشركاء.
5: الجدي. يا صاحب الإرادة الصلبة، بعد أيام من الضغوط ينتقل القمر اليوم إلى بيت مالك ومواردك. التركيز ينصب كاملاً على الأمور المالية، قد تبحث في زيادة دخلك أو مراجعة ميزانيتك. قراراتك المالية اليوم مدعومة بالحكمة والرزانة، فخطط بذكاء.
6: الدلو. أبشر يا صاحب الدلو، فالقمر يشرق في برجك اليوم ليعيد إليك الحيوية والجاذبية والسيطرة الكاملة على مجريات الأمور. تشعر بتحرر فكري وقدرة على قيادة محيطك. افتح صفحة جديدة وانطلق بثقة، فالأفلاك تبتسم لك.
7: الحوت. يا صاحب الإلهام الفياض، بفضل وجود الزهرة والمشتري في السرطان تعيش فترة إبداعية ممتازة، لكن مع وجود القمر في الدلو قد تشعر اليوم برغبة في الانعزال قليلاً خلف الكواليس.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: يا عشر الحمراء،
2: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. منجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز FM بلبنان والدول المجاورة. وفيكم تسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج، jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا جميعا. الأصدقاء والأعدقاء والأعداء، في ثلاثة كاتيجوري، في أصدقاء ومحبين، في أعدقاء هدول بيراقبوا هيك بس لحتى يعرفوا شو عم بيصير ويحسدونا ويروحوا يتصلوا بمؤسسات ويقولوا لهم عم تحطوا إعلانات بصوتك عالي جبل لبنان، نحن كمان بدكم تحطوا عنا. حتى رغم أنه في أوقات صداقة بنكون عم نقدم لهم إعلانات وبروموسيونات لمؤسسات وأصدقاء، بيصيروا عم بيصروا عليهم هدول الأعدقاء من زملائنا بوطاوي أنه بيفهمون أنه بدكم تحطوا عنا وألا بنعمل حملة ضدكم. نعم، في لهالدرجة إعلاميين واطيين بإذاعات تانية. هيدا الإعلام الواطي الخسيس، فخليكن أخساء وأعدقاء وروحوا استجدوا إعلانات وعملوا اللي بدكن إياه. نحن مسيرتنا بإذن الله مستمرة، والمحبين محبين لإذاعة جبل لبنان وما بدن غير جبل لبنان ولو كره الكارهون. والكاتيجوري الثالث إن إحنا أعداء لبنان بيرصدونا كمان بحقد ومكمودين بقلبهم، كايدينهم. نحن كايدين العزال وكايدين أعداء لبنان بقلبهم، بنص دين قلبكم. هيدا الإذاعة موجودة حربة سكينة، شو بدكن؟ حية كوبرا عم تعقصكن، اللي بدكن يقولوا بس موتوا بغايزكن. رغم انه احنا فاتحين لكم، رجعنا هلأ، انا رجعت قررنا سياسة جديدة انه طلعوا بدكن تسبونا سبونا، طلعوا مش حعمل بلوك لحدا، بقى بدنا نسمعكن. يلا خلي بين حقدكن على الدولة اللبنانية، على رئاسة الجمهورية، على الأرض اللبنانية، على القوى الأمنية الشرعية، القوى الأمنية الشرعية، وعلى إذاعة جبل لبنان اللي هي بمختصر الأول للكل، لكل الشرعية. يا فموتوا بغايزكن وفشوا خلقكن إذا بدكن كيف، طلعوا على الهواء. يلا بتحديكن، بيجيكن الرد دغري وبدون بلوك، ترجعوا تاني نهار تعملوا شيء بيجيكن الرد دغري مني ومن المستمعين المحبين اللي هن بشكله 70 و80% من، يعني في 80% وفي 80% قدن هدول الكارهين، مثل ما بقول زياد رحباني بمسرحيته 80 و80 160. ايه بس هدول بالمية. خيكن جوني الصديق، اعدادا تقديما واخراجا بحييكن. اليوم الجمعة 5 حزيران، الخامس من حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للتاسع عشر من شهر ذو الحجة 1447 هجرية من زمن الهجرة. الله يحمي وطننا لبنان، الله يحمي رئيس الجمهورية اللي عم يتعرض لحملات، فشرتوا على رقبتكن، إنسان مغوار وضابط آدمي اترأس الجيش اللبناني بأصعب المراحل وحافظ عليه ماديا ومعنويا وعسكريا. ومثل ما هلأ بآخر صفحة من صحيفة الشرق اللبنانية، تحية للأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافي، كاريكاتير بالصفحة الأخيرة من صحيفة الشرق، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وعم بيقول القافلة تسير، هيك عم ينفض، يعني أنه خلص عم ينفض تيابه من هالزعران هدول اللي مش موافقين على مبادرته، والقافلة تسير وهم يصقصئون، يعني هذه أسوأ من ينبحون. قفلتنا ماشية سيد الرئيس، مع كل الأوادم اللي بيحبوك بوطننا لبنان، وهيدي إزاعتك وإزاعة الشرعية اللبنانية. أكيد لما بيكون في شيء منسمي الأمور بأسماء، بتعرف سيد الرئيس، والعتب على قد المحبة لما بيكون في شيء على القوى الأمنية الشرعية أو غيرها، ولكن هيدي إزاعة الشرعية، إزاعة الجيش والقوى الأمنية الشرعية ورئاسة الجمهورية وكل الأوادم بوطننا لبنان. هاي إزاعتكن وصوتكن العالي. يا بدون أي تأخير،
فيكن تبلشوا وبلشوا الشباب والصبايا على 03-444-037 يبعثوا كل رسائلهم الصوتية والمكتوبة بس voice message أو letters أوكي مش اتصالات إذا بتعمل معروف الله يرضى عليكم برضى الله على الجميع الله يرضى على كل السامعين الحقوا دين موتوا بغيظكم ربنا بحسبكم نحن قافلتنا مستمرة وأنتم تصقصئون وتعوون وماشيين نحن ودعسينكم وماشيين بإذن الله صوتك عالي جبل لبنان خلينا بدنا نحكي هلأ بعد شوي كمان إنه هالبلد يعني خلاف بين السنة والشيعة يعني على مين بيترأس عرفتوا أيها الهيئة الناظمة للقنة بالهندي هن مسمين القنة يعني هاي الناظمة للحشيشة متنافسين هلأ السنة والشيعة استاذ نبيه بري بده شيعي يكون رئيس الهيئة الناظمة والهيئة العامة لزراعة القنب لزراعة الحشيشة بده إياه شيعي والسنة بده إياه سنة فمن هو المدير العام هلأ رئيس الحكومة عين القاضي محمود مكية الأمين العام لمجلس الوزراء وهو سني عينه بالوكالة حتى تعيين مدير عام أصيل لا بينما يتفقوا السنة والشيعة بوطننا لبنان يا سيد نبيه بده إياه لرئيس زراعة هيئة الحشيشة بدو يا شيعي والسنة بدو يا سني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة يا خلينا نتوقف من الزمن الجميل مع أغنية لشارل أزنافوغيان شارل أزنافوغيان فورميدابل فورمي فورمي فورميدابل

0: formidable, tu es, vous êtes, ma formidable, Charles Aznavourian, on a besoin de la musique, le Mourafika. Mourafika. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا اهلا وسهلا فيكم 03-444-037 اللي كتب لنا جبل لبنان وجون الصديق او لا احد صباحه يسعد صباحك يا إلي خليل وكل مستمعي جبل لبنان المحبين بشكل خاص الاعداء والاعدقاء من الزملاء ومن الاعداء خليكن ميتين بغيظكن وضاربين بطن غيري من نجاح إذاعة جبل لبنان وروحوا استجدوا إعلانات نحنا بيجي الإعلان بكل شرف لعنا أو منكون مقدمينه بكل شرف لأصدقاء لألنا انتو بتتصلوا فيهن وبيفهموا منكن لما بيقولولكن مرسي مش عم نحط إعلانات مبلا عم نسمعكن على إذاعة جبل لبنان برنامج جوني الصديق مبلا انتو عم تحطوا إعلانات بيقولوا لهم انه هيدا صداقة نحن وجوني الصديق مش عم نحط اعلانات بس انه يعني انه ما بدكم تحطوا اعلانات عنا يعني متكانوا عم بيهددون انه بنفتح عليكم حملة اذا ما بتحطوا اعلانات عنا هيدي وطاوية الاعدقاء من الزملاء ببعض الاذاعات الواطية والخسيسة هيك عم يعملوا صراحة وصار لهم سنين بس كمان رجعت اكتشفتها الاسبوع الماضي تجددت هالفكرة عندي وبدي ضل أقول يا أخساء قافلة جبل لبنان تسير وخليكن لحقينا وعم تلهتوا قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان في حملة لفتتني وموقع لفتني Together with Her Excellency Dr. Tamara El-Zain صفحة مؤيدة لطروحات وأفكار معالي الوزيرة الدكتورة تمارا الزين على فيسبوك حاطين صورتها وراها العلم اللبناني هيدي صفحة غير رسمية ولكن داعمة لوزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ونحن منضم صوتنا لصوتكم في عنا وزيرة بيئة دكتورة تمارا الزين عم تشتغل من أجل وطن لبنان عندها رؤية استراتيجية وعم تتجاوب كتير وبشكل مطلق ودايم وتام مع كل القضايا اللي بتسمعها عبر إذاعة جبل لبنان دكتورة تامرة الزين صفحة مفيدة ما بعرف مين وراها في وعي بيئي لازم نوعى إنه الحيوانات البرية مثلاً والحياة البرية يجب الحفاظ عليها بوطننا لبنان منهم الضبع البري الضبع المخطط عم بيقتلوه الحياة البرية قانون البيئة الرفق بالحيوان لا للصيد الجائر التوازن البيئي كل هيدا يصب بوزارة البيئة والدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة وكمان بضمن هالروبورتاجات الموجودين على هالصفحة نزولاً عند رغبة الكثيرين بالاصطداح والأسئلة المتكررة التي تصلنا للاستفسار عن تفاصيل قطاع النفايات في لبنان وحرصاً منا كالعادة على تقديم قراءات علمية لما نشرته صفحة وزارة البيئة مؤخراً بشأن تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة نضع بين أيديكم هذا التحليل الشامل والمهم الذي يفكك بالأرقام ويشرح الخطة ويضيء على كواليس هذا الإنجاز مع كلمة معالي الوزيرة الدكتورة تمارا الزين مداخلة القطة بمناسبة سابقة موجودة وزارة البيئة خطة طوارئ النفايات قانون فرز النفايات هيدي شغلة مهمة جدا الفرز من المصدر وعم نشتغل عليها مع البلديات ومع وزارة البيئة والتوعية البلديات اللي بتخصص فرز من المصدر وحاويات مخصصة للبلاستيك والكرتون والنفايات الإلكترونية وغيرها هيدي أكبر تحية لهالبلديات هيدي نحنا والوزيرة تمارا الزين إذن صفحة على فيسبوك Together with Her Excellency Dr. Tamara El-Zain الصفحة المؤيدة لطروحات وأفكار معالي الوزيرة الدكتورة تمارا الزين. تحية للقيمين على هالصفحة، ما بعرفون ولكن بعرف إنه في عنا وزيرة متجاوبة مع إذاعة جبل لبنان ومع وطنا لبنان بالحفاظ على البيئة والقتال من أجل الحفاظ على بيئتنا اللبنانية النظيفة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: هاي جوني، كيفك؟ يعطيك العافية. أنا فكري لا سنة ولا شيء، من يا مسيحي يا درزي، هيك ما بيزعلوا الطرفين الباقيين.
0: منيحة جوزي. جوزي يسعد صباحك، بون ويك اند، على مشارف هالويك اند. الله يوفقكم، يحميكم ويخلي لكم عيالكم يا رب. كل السامعين صوتك عالي جبل لبنان. إذن خلاف مستحكم بين السنة والشيعة، مين بيكون رئيس هيئة الحشيشة، زراعة الحشيشة؟ إن تخفيفا مسمينا القنة بالهندي، ما بعرفين شو القنة بيعني شيء، بس إنه هندي، من الهند جاي يمكن هالنبتة من زمان ونبتت بلبنان. وحكي عنا زياد الرحباني بفيلم أمريكي طويل، وحشيشة وهالنبتة هيك ريحتها طافحة هيك، وكل هالطوايف قاعدين مع بعضهم جالسين، وكل شخص محترم التاني، وهالريحة الحشيشة عافطة بهالأوضة. يا قلنا بالهندي، سني أم شيعي؟ هلأ مثل ما عم تقول جوزي، أم مسيحي أم درزي؟ يا تلك هي المسألة بوطننا لبنان. رئيس بري بدو إياه شيعي لرئيس هيئة القنب الهندي. موجود رئيس نبيه بري. يا صوتك عالي جبل لبنان، إذاعتكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب الأستاذ إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة موجود برات لبنان، أكيد عم نتابع أخباره، وهو عم يتابع العمل من أجل وطننا لبنان. في حديث مسجل للنائب إبراهيم كنعان لموقع زمن بيروت، بيروت تايم، المعادلة التي كانت موجودة في العام 2006 حتى لصالح الحزب لم تعد موجودة. في لينك على بيروت تايم وعلى صفحة النائب إبراهيم كنعان. أنا وياكم رح نتوقف مع دقيقة ونص من موقف النائب إبراهيم كنعان، وإن شاء الله يوعوا جماعة حزب إيران بوطننا لبنان إنه مثل ما عم بيقول النائب إبراهيم كنعان، المعادلة اللي كانت لصالح الحزب بال2006 لم تعد موجودة. الكلمة لك وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان، النائب إبراهيم كنعان.
2: ليش عم نفصل بين مطالب اللي عم بفاوض وبين مطالبنا نحن كلنا كلبنانيين؟ شو بده الحزب؟ بده وقف اطلاق نار ولا لا؟ شو عم بيطالب؟
3: بده وقف اطلاق نار شامل.
2: ليش مين ما بده طالب وقف اطلاق نار شامل؟ قبل ما فوت على الحلقة شو كان عم بيقول رئيس الجمهورية؟ ليش أنا وليش عم نيجي نقول أنا شو جبته وأنت شو جبته؟ هي تعطى نجيب كلنا، تعطى نحط كل هالقدرة اللي عندنا إياها ونجيب تنشوف ليش مين جاب شو؟ هيدا رح تصير مثل مسرحية كليمون وهدي، مين طلع على الدرجة ومين نزل على الدرجة، يعني خلص بقى. المعادلة اللي كانت موجودة بال 2006 حتى لصالح حزب الله والمنطق اللي كان سائد بطلت موجودة. سوريا وين؟ العراق وين؟ إيران وين؟ من إيران موجودة بأكثر من محور ومن دولة، من حدود مفتوحة إلى ما هنالك من امتدادات مادية وعسكرية وإلى آخره. هذا كله وحتى بالسياسة هاي المظلة معك موجود. هذا ما بتقرر شوين ورقة القوة تبعك صارت. أوكي، ورقة القوة إنك قدرت صمدت عظيم بالحد اللي صمدت فيه، ولكن تقدر تستثمرها بدك تحطها بالإطار الأشمل يلي هو اللي خلقته اليوم الدولة بشخص رئيسها، بحكومتها، بإدارتها، حتى بمجلسها النيابي، وحتى برئيس المجلس النيابي يلي منه بعيد عن جو إذا بدك التفاوض، وعن جو إنه يتوصل لوقف اطلاق نار. شو بده؟ يعني ليش عم نفصل بين مطالب اللي عم بفاوض وبين مطالبنا نحن كلنا كلبنانيين. شو بده الحزب؟
0: شو بده الحزب؟ إذن هالمقطع اللي سمعناه من إذاعة جبل لبنان فيكن تزوروا صفحة النائب إبراهيم كنعان وتتابعوا مقابلته مع موقع بيروت تايم. النائب إبراهيم كنعان يعني الله يوعيهم لجماعة حزب إيران، المعادلة مثل ما حضرتك قلت، المعادلة اللي كانت موجودة بال2006 حتى لصالح الحزب لم تعد موجودة، وعنا رئيس جمهورية عم يشتغل وعم بيهاجموه أستاذ إبراهيم كنعان. رسمين هلأ يعني عم بيتداولوا بعض الأشخاص اللي بيكرهوا وطننا لبنان وبيكرهوا الشرعية صورة لرئيس الجمهورية منبطح على الأرض وداعس عليه مقاتل لابس مرقط من جماعة الحزب. شغلة خسيسة يعني، أكيد نعرف وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نحن وياك أستاذ إبراهيم كنعان داعمين لهالمسيرة، داعمين للشرعية اللبنانية ولأرزة لبنان، ونحن وياك إيد بإيد بمكافحة الفساد وبمحبة وطننا لبنان. وبما أنه حكي عن فيليمون وهبي الأستاذ إبراهيم كنعان وذكر فيليمون وهبي بجرجي وسكات جرجي طلع على الدرجي ونزل على الدرجي، هيدا جرجي. رح نسمع دقيقتين من فيليمون وهبي من الزمن الجميل ومن العام 1976 مهرجان دمشق الدولي كشوا الدجاج من قدام البيت، ويا ما فيه أكلت جبنة بدون كش من وطننا لبنان. أستاذ إبراهيم كنعان إن شاء الله بترجع بالسلامة على لبنان، ومنعرف تماما أنه كل اتصالاتك بلبنان وبرات لبنان بتصب بمصلحة الشرعية وبمصلحة وطننا لبنان. بعد البريك مباشرة في ليمون وهبي إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا، ومنسمع سوا فيليمون وهبي اللي ذكروا بحديثه الأستاذ إبراهيم كنعان، وقال أنه مثل سكتش فيليمون وهبي طلع على الدرجي ونزل على الدرجي وهيدا جرجي. أستاذ إبراهيم كنعان نسمع نحن وياكم مستمعي جبل لبنان من معرض دمشق الدولي عام 1976، فيليمون وهبي وأغنية 2.5 دقيقة إلى معاني كتير حلوة.

فيلم وهبي حفلة بمعرض دمشق الدولي عام 1976، يعني كانت مبلشة الحرب اللبنانية، والأخوين رحباني وفيروز وفيلمو وهبي وملحم بركات وكل هالفنانين الأصيلين كانوا عم يتوجهوا إلى دمشق لحتى يعملوا حفلات، لأن وطن لبنان كان عم يخرب بأثناءها على يد الفلسطينيين اللي كانوا قايلين والبوصلة عندهم أنه طريق فلسطين تمر في جنية. كل مرة بيجينا قرط للأسف طريق بتمر من غير طريق وطننا لبنان، ومنضطر انه نوعيهم بالقوة او بالمنيح. وعينا الفلسطينيين ولكن اضطرينا نصطدم فيهم اكيد لنردهم. طريق فلسطين تمر في جونية، ابو اياد وابو جهاد وابو عمار والابوات كلهم سوا مع حلفاء. دايما بيكون في عندنا في حلفاء لبنانيين لكل هالقرط اللي بتجي. صوتك عالي جبل لبنان. الساعة 8 تماما اليوم مثل كل يوم من التنين بلشنا ذكريات حلوة كتير بتاريخ إنسان عصامي كون نفسه بنفسه وهلأ صار وزير إعلامنا، وهو محامي، المحامي الدكتور بول مرقص وزير الإعلام، ضيف الزميلي ميشيل جبران تويني. بيت الشاعر اليوم الجزء الخامس، عم نقسمهم 7-8 دقايق كل يوم لحتى نتعرف على مفاصل من حياة الوزير الدكتور بول مرقص، وزير الوطن، أحد الأعزاء اللي عم يشتغلوا لمصلحة وطننا لبنان. كل إنسان عم يشتغل لمصلحة وطننا لبنان من كل الطوائف من كل المذاهب، وزير نايب، هيدا صديق الوطن وبالتالي صديق إذاعة جبل لبنان، لأنه صديقكم يا محبين للأرزة. وبتسمعوا أخبارهم كلهم، مثل الوزيرة تمارا الزين، الوزير بول مرقص، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، كل المحبين من الوزراء والنواب بتسمعوا أخبارهم من إذاعة جبل لبنان. بيكون آدمي وبيستحق أنه تنسمع أخباره عبر إذاعة جبل لبنان، إذاعة الشرف والتضحية والوفاء لوطننا وللأرض. صوتك عالي جبل لبنان. مدام جوال، هاي جوني، الله يحميك وحصرهم بعين الكل، نحن وياكم يا مدام جوال، ربنا يباركك يبارك عائلتك يبارك حياتك وبون ويك أند. صباح الخير وتحية خاصة كمان لألكون، أنا معك يا كبير، والله يخلي لنا هالصوت والله يحميك من كل شر وشرير. مرسي كتير يا حسن، يسعد صباحك يا حسن ويا كل آدمي بوطننا لبنان من كل الطوائف. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 5 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الوزير السابق الأستاذ جوزيف الهاشم كتب مقاله الأسبوعي اليوم بعنوان تشبه بالشعب الإيراني. لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران. بهذا الهتاف الوطني انطلقت التظاهرات الإيرانية الحاشدة منذ بضعة أشهر احتجاجاً على الأزمة المعيشية الخانقة. هذا كلام لو قال مثله اللبنانيون لا غزة ولا إيران، روحي فداء لبنان، لما وقعت في لبنان حرب. لما وقعت في لبنان حرب وإن حصلت خاض اللبنانيون جميعاً غمارها. لا غزة ولا إيران، لا للشرق ولا للغرب، هي المعادلة التاريخية لحكومة الاستقلال الأولى، وهي المفتاح السحري الذي يقفل أبواب الحرب ويفتح أبواب وحدة لبنان الوطنية وصموده التاريخي. سندافع عن الأرض والشعب والشرف، وسنواجه الجميع كما نواجه إسرائيل. الشيخ نعيم قاسم: إن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله المقاوم والمنتصر. بيان لحزب الله: إن إسرائيل ستقترب من نهاية وجودها،
المرشد مجتبى خمينئي في 26 من أذار الفائت. هذا كلام على ما يحمل من طموح وأمنيات يفتح النار على جبهتين: جبهة إسرائيلية ضد لبنان بذريعة أن حزب الله يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل ومن حقها الدفاع عن نفسها، وجبهة لبنانية مفتوحة ضد إسرائيل انطلاقاً من مبدأ عقائدي قومي وديني يبرز المقاومة لإزالة إسرائيل من الوجود وقد اقتربت نهاية وجودها. ويسأل الأستاذ جوزيف الهاشم: ولكن هل نحن نضمن حرباً مفتوحة لإزالة إسرائيل من الوجود من دون أن تؤدي إلى إزالة وجودنا؟ إلى آخر المقال.

0: بس ما منكون عملاء ندمر وطننا كرمال وطن تاني أو كرمال أشخاص تانيين وليتورجي معينة ورتنينة. قولوا الله. 03-444-037 رسالة.
1: صباح جوني، كيف أخي؟ بالنسبة لهدول جماعة إيران وحزب الشيطان، حزب هول بيقول لك فدا سرميتي وفدا سرميتي، مش بعيد عليهم نحطوا شي صورة لفخامة الرئيس. يلا بدنا إياهم يفلوا عنا، قرفنا منهم ومن سيرتهم ومن شوفتهم بقى بهالبلد، بدنا نرتاح بقى. وبالنسبة للزراعة بدها تعمل الفحوصات، ما فيها. بارح كانوا على مارسيل غانم عم بيقولوا انه هيئتها بدها تلحس اصبعها جيه شوية قرشين من برا، هي وخيه حدا بحط خيه. شو هالدولة هيدي؟ ابضايق. يسعد صباحك.
0: صباحك يا الياس. دي رقبه منتهي بالثمانية أربعة ثلاثة. آراءكم أصواتكم العالية كلها محترمة من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، مش بس بالويكند، سبعة أيام بالأسبوع. مدام سيدي أم شربل وفريق عملها، محمد وأمينوس والشباب بتصرفكن، معجنات أندر بزوق مكاي القرب أهوجي إلكترونيكس، أطيب أنواع المكونات، ترويقتكن، غداكن، عشاكن، بوشيات، سواري من زعتر وجبنة ولحمة وكشك وأورمة وسمانغ ولبنة وكل المكونات البلدية من ديات مدام سيدي أم شربل، إضافة لطبخاتها الطيبة. دقون وع مسؤوليتي، ورق العريش بلحمة، ورق عريش قاطع، شيش برك وكبة قراص وكبة بالصينية، كنافة بالصينية، لازانيا وسوفلي. بتوصلوا عليهم، بتتصلوا فيهم إذا بتكون بوصلوهم ضمن كسروان، أو بتمرقوا أنتو من أي منطقة بتاخدوا هالطبخات وبتاخدوا المعجنات أو الإشياء اللي بتوصلوا عليها لاحتفالياتكم. وألف صحتين. معجنات أندر بإدارة مدام سيدة أم شربل، زو أمكاي القرب أهوجي إلكترونيكس، 03-34-24-57 و 09-22-14-88. معجنات أندر مدام سيدة أم شربل بتلكم بو ويكاند، وهي بالويكاند وسبت وحد وعيد وكل الأيام، سبعة أيام بالأسبوع بتصرفكن، من الفجر لساعات بعد الظهر، لتلبي طلباتكن بكل محبة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية.
2: صباحات هاي جوني، كيف تحتك؟ شاء الله بخير، كيف بخير لك ومزعينة ومتابعينك والجمع إن شاء الله. بغط لك فويس خاص لك ونزاعة
0: فويس خاص بليز. يلا إذا فويس خاص رح أكتب لك على 70-220-888 تحت الهواء لحتى ما نكون عم نكشف شيء، يعني عرفت؟ منيح اللي قلتها وما حطيناها الفويس الثاني تحت الهواء، ضمن إطار السرية لمن يرغب والعلنية للشجعان. أكيد اللي من يرغب بالسرية بيكون شجاع كمان، بس إنه في عنده ظروف خاصة. الشجاع مبارح من مشغرة بالبقاع الغربي هو المواطن اللي بعت لي رسالة صوتية وسمعتوها بمشغرة، مصادرين له بيته حزب إيران، عملاء إيران بقلب مشغرة. للأسف خلعوا باب الحديد وفاتوا، هاي مرة تانية، مرة الأولى بدعم غزة كمان خلعوا له باب بيته وتمركزوا بقلبه. عم يخلعوا البيوت، بيعتدوا على حرمة البيوت، مسيحيين، مسلمين، شيعة، السنة، دروز، مسيحية، عم يخلعوا البيوت ويفوتوا، يا بدون يناموا يا بدون ياكلوا هالجبنة. هيدول ما عبنا صرنا نخوض البحر معا، صرتوا عم تخوضوا خلع وكسر بيوت الناس خلافا للضمير وللدين، لا دين ولا ضمير.

ولا وطنية، ما عندكم شيء يا عملاء إيران بلبنان. فأجى هالمواطن الشجاع وهددوه كتير وقال لهم أبدا أنا صوتي العالي من عند جوني الصديق إذا عند جبل لبنان وما رح أتراجع. وهيدا اللي صار وما تراجعنا نحن وياه واسترجعنا له بيته. هالعملاء هدولي اختشوا لما وصلت القصة لرئيس الجمهورية وللبطاركي وللنواب وللوزراء وللرأي العام ووصلت لأمريكا. المغتربين الأمريكيين من أهلنا بمشغرة قامت قيمتهم، كل لبنان قامت قيمته إنه كيف بيخلعوا له بيته لهالإنسان هيدا بقلب مشغرة. هيدا تحدي لدولة القانون وتحدي لقلنا كلنا. فمن هالمنطلق هيدا استرجع بيته مع تهديدات، بس فشرتوا على رقبتكم. نحن وهالمواطن وكل مواطن أبضاي وآدمي من مشغرة ومن كل لبنان منعلي صوتنا بخدمة هالوطن. فتحية لأهلنا بمشغرة. على كل في مشكلجية كتير بمشغرة، انتبهوا. من كم سنة في معازي من مشغرة من الطائفة الشيعية طلعوا بهالجرود ووصلوا للأملاك الخاصة بمسقط رأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالعيشية. نعم، علقوا هنو مختار العيشية، ورغم أنه المختار أحد المخاطير العيشية هو من التيار الوطني الحر اللي متحالف آنذاك ومتحالف دائما كان مع ما يسمى بحزب الله، وهلأ صار حزب إيران انكشفت هويته. يعني كانت أنا بالنسبة لي كانت مكشوفة من زمان ولكتير منكم. فرغم أنه المختار من التيار الوطني الحر علقوا هنو إياه، قال لهم طلعوا برات أملاكي، قالوا له نحن عم نرعى هون إسي، هذا مش لألك وإلك ومش لألك وهيدي أملاكي. علقوا هو إياه هون، ضربوا، ركض على المخفر، لحقوه على المخفر. هدول الرعيان المعزي الوقحين من مشغرة من طائفة السلاح غير الشرعي، جزء منها يعني للطائفة المسلح بطريقة غير شرعية وعميل لإيران، لحقوه على المخفر وضربوه بقلب المخفر. تصوروا والمخفر عم يتفرج عليهم، يعني مش قادر يعمل شيء، يعني يا بده يقوصهم يقتلهم بقلب المخفر. طلعوا صاروا يدفشوه بقلب المخفر بمسقط رأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ببلدة العيشية الحبيبة بقضاء جزين. هدول مشكلجية مشغرة ومنهم اللي خلعوا بابه لميلاد أبو عبدو بمشغرة، خلعوا باب الحديد وفاتوا. بقى انتهت العملية إنه اجت مخابرات الجيش آنذاك وصرنا نقول لهم يا عمي إذا عم تقوصوا طلقات مطاطية أو طلقات كنتوا جرحتوا لكم شي واحد أو اثنين من اللي اعتادوا على العيشية. قال قوصوا عليهم وهربوا بسياراتهم، طلعوا بسياراتهم وهربوا من رصاص مخابرات الجيش آنذاك. وقمت لقيامي أنا إنه عمي كيف طالعين عم يتحدوا بمسقط رأس قائد الجيش اللبناني آنذاك العماد جوزيف عون، طالعين عم يتحدوا الضيعة وعم يتحدوا الناس وعم يتحدوا الله ومليكته فوق. واجت المخابرات وقوصت، قال اشتبكت معهم وهربوا. مش عم تقوصوا بالفضاء؟ إذا عم تقوصوا بالفضاء كان جرح له شي واحد منهم. يا مسيرة مسيرة مسيرة أدت إلى تدمير لبنان بصراحة. يعني سيروا رفيق الحريري، قتلوه لرفيق الحريري ودمروا له كل إنجازاته. سيروا نبيه بري وهو أساسا منهم وفيهم، يعني جزء منهم، ولكن سيروا كمان دمروا له كل إنجازاته بالجنوب اللي اكتنز المصاري بملايين الدولارات من الخزينة اللبنانية وسلمها لمجلس الجنوب، وعمر وعمر وتمر وزبط وشبط ولبط وعمل مؤسسات وعمل مستشفيات وعمل جامعات وعمل قصص كتيرة ومحطات مي ومحطات تكرير نفايات ومحطات تكرير مجارير، كلها دمر له إياها الخي الأصغر تبعه، لا أبوه بالأخ الأكبر هو بيك براذر. يلا هيدا قصتنا بلبنان. الله يساعدنا وينصرنا ويخلصنا من عملاء إيران وكل عملاء الخارج بوطننا لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانيه.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طانت.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبهي على حالك.
4: الله مع الوطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
5: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاع ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
6: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
7: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا على مشارف الويكاند لليوم الجمعة. تحية للجميع بلبنان وخارج لبنان ونحن وياكم إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان وأرزة لبنان وشرعية لبنان. وأكيد نحن حد وكلنا سوا لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون نصرة لإله ضد هالحملة الظالمة اللي عم يتعرض لها من عملاء الخارج اللي موجودين داخل وطننا لبنان. ونحن والنائب البروفيسور فريد البستاني عم نكافح نحن وياكم ومنجاهد لحتى نقضي على الفساد بوطننا لبنان ومتابعين أكيد النائب البروفيسور فريد البستاني على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ومن ضمن شعاره نستمر في مكافحة الفساد وتصويب مسار العمل بالنافعة. نسمع سوا الريبورتاج.
8: بوقت اللي عملنا الكبسات عن نافع وعرفنا انه في رشوة وكان في بعض العمدة المتقاعدين اللي كانوا مع الوزير السابق هن كانوا عم يبتزجوا الناس والشركات. ونحن عملنا لجنة فرعية برئاسة زميلي إبراهيم نايمنا وعمل اخبار بشركة انكريبت يلي كانت هي عم بتدير العملية. وإذ بعرف انه هلا عم بيعملوا مناقصة جديدة للمكننة ودفع دفاتر السواقة والهيدا سمعت انه رجعت انكريبت هي اخذت ملف وترجع تنزل بالمناقصة. يعني ظهرناهم من الباب بدون يفوتوا من الشباك. فانا رحت مع زميلي بولا عقوبيان لانه ابراهيم منيمنة كان مسافر وقلنا له الوزير انه ما بيجوز الشراء العام بالمادة 40 بتقول انه في تضارب مصالح اذا في شبهة مش بس حكم على اي طرف بيمنعه انه يفوت باي مناقصة مع الدولة.
2: نعم.
8: فانا رح اتقدم بتصور بكرة او الخميس بمكتوب للوزير لاقصاء هالشركة اللي تعدت على المال العام.
7: إذن عم نتابع هالموضوع مع النائب الأستاذ الدكتور فريد البستاني مع كل الأوادين بوطننا لبنان للنهاية بموضوع النافعة وغيره. بالنافعة عنا مدير معين هو العميد نزيه برسلي عم يشتغل بكل نزاهة بضميره لخدمة وطنه لبنان وتنظيف النافعة، بس بيبقى عنا مثل ما قال النائب البروفيسور فريد البستاني في عنا وكر ما بيقدر يدق فيه المدير العام حسب الصلاحيات، وما حدا بيقدر يدق فيه لأنه مركبينا إنكربت على قياس الفساد السابق بالعهود السابقة. فأنا رح فكفكة لمملكة إنكربت يا سيدي النائب البروفيسور فريد البستاني، لأنه رح زودك بمعلومات عن 5 أشخاص أو 6 أشخاص، 3 منهم من إنكريبت و3 منهم من البروكرية بالنافعة، رح تدعي عليهم النيابة العامة قريبا جدا ونعلن أساميهم. أنا الأسامي صاروا عندي بس بعلنون بس يتم الادعاء عليهم ويحالوا للمحاكمة. كما شنيهم 3 من إنكريبت و3 بروكرية للفساد. الله يساعدنا النائب البروفيسور فريد البستاني والعميد نزيه أبرصلي وكل الأويادين بوطننا لبنان، إيد بإيد ونكملين سوا للقضاء على الفساد. صوتك عالي جبل لبنان. الليلة الجمعة 5 حزيران وبكرة السبت 6 حزيران، سهرتين حلوين كتير وغير شكل من السهرات الراقية بكازينو لبنان لامارتينغال، تراس لامارتينغال، لصيف 2026 لامارتينغال كازينو دو ليبان. الليلة شوغر تيون فيتشورينغ يام، سهرة حلوة كتير، وهلأ رح سمعكن مقطع هيك من فنن الراقي والحلو كتير والحماسي. الليلة حماسية، لاقونا فحطيكم رقم الحجز. وبكرة السبت لمارتينغال رفقة فارس وجيلبير رحباني، وليلة حلوة كتير بكرة السبت. إذن الليلة وبكرة ليلتين حلوين من الرقي والحضارة بكازينو لبنان تيراس لمارتينغال. تحية للقيمين على المارتينغال، فيكن تحجزوا 70-16-1171 مارتينغال 70-16-1171. بعد شوي رح نسمع جيلبير الرحباني وكمان أغنية تالتة لرفقة فارس اللي رح يكونوا بكرة. خلينا هلأ نسمع ليلى والعاني، رح تكون مع شوغر تيون فيتشورينغ يام. خلينا نسمع جزء من هالفن اللي رصدناه عبر يوتيوب صفحتهم. شوغر تيون يام مارتينغال كازينو لبنان، خلينا نسمعهم سوا بكل الحماس.

0: ليلتنا رح تكون حلوة كتير. Sugar Tune featuring Yam. سمعنا هالمقطع والليلة رح تكون مثل ما قلنا والعاني بكازينو لبنان تيغاس لمارتينغال. مارتينغال الرقي بالسهر. فيكم تحجزوا الليلة وبكرة الليلة Sugar Tune مارتينغال 70 16 11 71. وبعد شوي رح نسمع رفقة فارس بأغنية راضيني. بكرة السبت رفقة فارس مع جيلبير رحباني ورح نسمع فن رفقة فارس وجيلبير رحباني بعد شوي لحتى نكون كلنا سوا عم نشجع حياة السهر الراقية بكازينو لبنان وبالمسارح وبالصالات وبالسينما وبكل فنون الجميلة بوطننا لبنان. كازينو لبنان تراس مارتينغال. تحية لماكس بجاني والقيمين والمشرفين على تراس مارتينغال وكل الشباب والصبايا بخدمة السياحة اللبنانية وبخدمة وطننا لبنان. مدام لارا حافظ تحية لأليك ولإدارة كازينو لبنان. ورح يكون في تحميس كمان بوقت لاحق رح نعلن عنه حماس المونديال من كازينو لبنان. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا حياتنا الحلوة اللي بدنا نعيشها نحنا وياكم. ثقافة السهر الراقي والتشجيع والرياضة والمسرح والفنون الجميلة. لارا حافظ يعطيك ألف عافية وسلمي لنا على إدارة كازينو لبنان. داني حاج وأمن الكازينو بألف أمان بإذن الله مع شبابه لداني حاج، والإشراف أكيد على خدمة ركن السيارات بكازينو لبنان حسين سبلاني وفريق عمله. يعطيكم ألف عافية بكل رقي وبكل حضارة بيخدموا زوار كازينو لبنان وكل الصالات. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: أستاذ جوني يسعد لي صباحك، كيف صحتك؟ أستاذ جوني ناشدنا الدنيا كلها وناشدناك لعائلك، حضرتك وقفت حدنا. يعني مش معقول تنين تلاتة أربعة خميس ما في مي بالدكواني. إجت مبارح الساعة 6 عشية ربع ساعة يعني أنجأ وصلت على الخزانات وانقطعي. يعني نحنا مين من ناشد؟ ناشدنا الله لبينا عطانا مي زيادة. يعني بعدنا بأول الصيفية شيء مش مزبوط، تعبنا ما بقى فينا. يعني بدون عيار المي 208 دولار وما بيعطوا مي.
0: طيب شرب الياس اللي رقمك بينتهي ب238 تكرم عينك ابعت لي على 70-220-888 فاتورة سنة الماضية اللي دفعتها تيعرفوا البرانشمان إذا في شيء عطل عندك هيك أو لا. ونحن منبلغ إدارة مياه بيروت وجبل لبنان. تكرم عينك ليك لجأوا لقلنا كمان بعين الرمانة. أول نهار بلغونا، تالت نهار كانت الفرق عم بتحفر الأرض وتصلح العطل اللي صاير بعين الرمانة. ومشكورين إدارة مياه بيروت وجبل لبنان، مصلحة المياه. فعمل معروف بعت لي فاتورتك لحتى يعرفوا انه البرانشمان تبع البناية عندكم والبنايات المجاورة، وبيجيك الجواب اكيد مباشرة من المصلحة. شو القصة؟ يلا الله يساعدنا. بلد عم يتدمر، ساعة في كهرباء ساعة ما في كهرباء، ساعة في مازوت للضخ عم بحكي، يعني ساعة ما في مازوت. فبلد مهتري عم بيدمروا لنا اياه عملاء ايران بلبنان. والله يساعد اداراتنا اللبنانية ومنهم مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ويساعدنا الله. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم بخدمة هالوطن، وسبع أيام بالأسبوع أبواب مفتوحة الفروع الرئيسية، 1400 فرع بكل المناطق اللبنانية بخدمتكم بخدمة الوطن بكل أماني عبر إشراف مصرف لبنان، والعديد من العروض الموجودة كمان للتحويلات من خارج لبنان للبنان وتلقي الأموال بدون دفع أي مصاريف. التحويل مجاناً، داونلود ويش ماني آب وطلعوا على كافة التفاصيل، أو زوروا أكيد فروع ويش ماني وسألون عن كل التفاصيل. ويش ماني وسط بيروت، بناية بلدية مدينة بيروت. الفرع بيفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 ليلا. فرع الدورة، مستديرة الدورة، بيفتح 7 أيام بالأسبوع من 7:30 الصبح، بخدمتكم من 7:30 الصبح فرع الدورة للساعة 10 المساء 7 أيام بالأسبوع. خلصوا كل أشغالكم وعملوا كل شيء وتوجهوا لفروع ويش ماني بالمناطق الأساسية، هاي الفروع الرئيسية. الفروع الثانية بتفتح للساعة 5 بعد الظهر. أهلا وسهلا فيكم. أوتوستراد الزلقة باتجاه جوني في 3 فروع حد بعضهم. فرع منهم بيفتح 6:07 للساعة 10 بالليل، وأكيد هالفروع الثلاثة هي عم تتلقى الضغط وتوزعوا. أحياناً أنا بكون مارق مثلاً الفرع الرئيسي اللي بيكون للساعة 10 بالليل فاتح، فعليه ضغط، بقرب ضمن الدوام قبل الساعة 5 للفرع الثاني وللفرع الثالث، كلهم بيتصرفكم. وفي فرع منهم ويش ماني بالتعاون مع تلاكو لبيع وصيانة كل أجهزة السامسونج من تابلتس وموبايلز. ويش ماني بخدمتكم، وفروا على حالكم. تحويل بلبنان 1%. أحد أصدقائي كان عم يتلقى مبلغ دفع على $300 $6، طب ليه؟ فيكن تدفعوا $3 و$3 الباقيين تتصرفوا فيهم لألكن عند الويش ماني. وفي شركات بتاخد $3 على $100، طب ليه؟ ويش ماني دولار واحد، وعلى المبالغ الكبيرة أقل من دولار واحد. يلا ويش ماني، بون ويكند لألكن من إدارة وموظفي وموظفات ويش ماني ب 1400 فرع منتشرين على الأراضي اللبنانية وبخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: صباح الخير أستاذ جوني، كيف صحتك؟ ماشي الحال أستاذ جوني؟ أنا كنت تواصلت معك قبل كرامة موضوع المي بمنطقة بشامون. أنا ساكن بمنطقة بشامون، نحن البناية اللي عايشين فيها لا فيها عيار مي عيار دولي. حكينا مع مؤسسة مياه جبل لبنان، المواصلين عيارات المي لهونيك ولا في عنا بير، وتواصلنا مع البلدية، خبرتنا البلدية إنه بحجة المي اللي واصلة لهونيك أنجا تكفي البنايات اللي موجودة، فمنشان هيك ما في منع إنه يوصلنا عيارات. اخترب بيتنا من المي، ما عاد فينا كل جمعة $40 نقلة مي كل جمعة، عم يطلع على الشقة بالشهر بحدود $140-150 مي كل شهر. إذا فيك تساعدنا نحن ممنونينك كلك زوج.
0: تكرم عينك، في يساعدكن على 70-220-888. بده يكون في شيء قصة، يا البناية غير شرعية ما فيها برانشمان لأنه ما عندها مش حاصل على ترخيص. anyways خليني أتعرف على القصة تحت الهواء. 70-220-888 بعت لي سند الملكية تبعك بالبناية وسنه ووصل الكهرباء تنشوف البرانشمان. يعني اذا البنايه شرعيه بنتواصل اكيد مع مصلحه مياه بيروت وجبل لبنان وبيوصل لك الجواب على رقمك وبنطلع على الهواء بعدين بنشكره وبنشوف شو القصه. بس بدي اشوف هالبنايه مرخصه او مش مرخصه، عندكم ترخيص من البلديه والتراخيص الكافيه ولا معمره لا سمح الله بطريقه غير شرعيه. يلا تكرم عينكم، بعتوا لي واتساب ما تتصلوا، كله بشيك عليه. أوقات الساعة 1:00 2:00 بعد نص ليل، بارح ضليت سهران للساعة 1:30 2:45 وفقت 5:45 لحتى نتابع قضاياكم، فما تعتلوا هم. بس بعتوا واتساب مكتوب أو مسجل مع الوسائل المطلوبة منكم وبخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد من سيرة حياة وزير الإعلام الدكتور بول مرقص.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

صوتك عالي جبل لبنان. ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم على مشارف الويكند لليوم الجمعة 5 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. الموافق 19 من شهر ذو الحجة 1447 هجرية. جبل لبنان إذاعة كل لبنان، إذاعة كل اللبنانيين، إذاعة الوطن والشرعية.

0: بلشنا يوم الاثنين من بعد ما تم رصد مقابلة أجريت مع وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، ضيف فقرة وبرنامج بيت الشاعر الزميلي ميشيل جبران تويني. فبلشنا من نهار الاثنين كل يوم عم ناخذ مقطع من هالمقابلة لحتى نتعرف أكثر وأكثر على وزير وطني دكتور بالمحاماة. اشتغلنا نحن وياه وطن ودفاع عن الحريات الوطنية من خلال جستيسيا، رغما عن أنف النظام الأمني اللبناني السوري السابق، وعم نكمل نحن وياه بهالعهد اللي اختاره رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. والأوادم بوطننا لبنان أحسنوا اختيار وزير الإعلام مثل ما أحسنوا اختيار وزراء آخرين. وزير الإعلام الدكتور بول مرقص لليوم الخامس على التوالي، مناخد مقطع كمان نتعرف عليه أكتر وأكتر. أنا وياكم، صوتك عالي جبل لبنان.
1: الحرية دايماً
2: بتكون يعني نحن اليوم ما بتحس عنا هالمعايير
1: إطار يعني ما فيها الحرية تبع الشخص تتعدى على حرية الآخر، على حقوقه وعلى كرامته. من هيك باللاتيني في ديفينيسيون ديفينيس يعني تراسيلي فرونتير، كل حق بده يكون محدد وإلا بصير ينقلب إلى تجاوز إلى تعسف. أبو
2: اليوم القانون بعده من 94 وصار في كتير تطور يعني. ما قبل ما كان في وسائل تواصل اجتماعي، ما كان في مواقع.
1: أنا ويكبته هو كان تقدم من وزارة الإعلام، صار له سنين طويلة. وقت اللي وصلت على الوزارة أول شيء سألت عن مشروع القانون لأنه كنت أبديت الرأي فيه قبل. فكان موجود بلجنة فرعية تابعة للجنة الإدارة والعدل، وصار في تسريع بالجلسات لأنه كان وقتها أيام حرب ولظروف قاهرة توقفت أعمال اللجنة، وخلصوا ساعتها معي مشروع القانون وامتنعت عن إبداء أي ملاحظة فيه لحتى أسرع فيه. ورغم ذلك وقتها اتهموني أني أبديت ملاحظات لقيد حرية الإعلام مش مزبوط، وبالإدارة والعدل نفس الشيء كمان، حتى كان في اقتراح باللجنة من قبل أحد النواب أنه يصير في أكثر إعطاء صلاحيات لوزير الإعلام. قلت لهم أنا برفض هالشيء، وصار في تكثيف للجلسات إلى حين ما أقرينا مشروع القانون باللجنة الإدارة والعدل كمان، فصار مقار بكل اللجان وقبلها وقبلها بلجنة الإعلام والاتصالات، وراح على الإقرار على أساس الهيئة العامة لمجلس النواب.
2: صحيح
1: على أساس
2: صحيح أنه اليوم النائب غازي زعيتر قدم كمان قانون، يعني وقت وصل على مرحلة بلكي كان مفروض أنه يعني يكون تسرع تكون وصلنا يعني على خاتمة الآلية. يعني
1: الآلية وصلت لخواتيم صحيح وصلت لخواتيم.
2: واليوم هذا الاقتراح هو قانون كان موجود، اقتراح قانون كان موجود من 15 سنة ورجع هو أخده وقدمه مثل ما هو. معقول يكون هذا الشيء للتعطيل؟
1: بتأمل لا وبتأمل أنه ما يكون في أسباب سياسية لتعطيل مشروع قانون الإعلام. إذا في أسباب تقنية تشريعية واقعية ليش لا؟ بالعكس، وبالحالتين على كل حال أنا برضخ للإرادة النيابية. أخشي نحن سلطة تنفيذية، نحن ما فينا نلزم السلطة التشريعية بأي أمر، وفي فصل للسلطات نحترمه. بس لكن أنا بناشد رئاسة المجلس النيابي أن تطرح مشروع قانون الإعلام على تصويت بالهيئة العامة لمجلس النواب لأنه صار جاهز.
2: يعني هو جاهز
1: القانون، بذكر باختصار أنه هو جاي يكرس الحريات، يعرف مين الإعلامي، يحدد أطر إنشاء المواقع الإلكترونية عبر العلم والخبر، مش ترخيص مسبق ولكن بمعايير، يحدد شو خطاب الكراهية وهذا ما هو موجود مثله مثل المواقع الإلكترونية ما عليها كان نص قبل، جاي يلغي محكمة المطبوعات. حتى هلأ اللي نحن بنصر وبنقول ما تحاكم الصحفيين إلا أمام محكمة المطبوعات، حتى هيدي رح تلتغى، رح يكون في أسس عصرية أفضل منها، رح يكون في الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام، رح يكون في غرف مستقلة بالمحافظات للنظر بأصول مستعجلة بالمخالفات الإعلامية، وما في حبس ولا في عقوبات سالبة للحرية للإعلاميين أبداً، إنما في غرامات. غرامات كبيرة وسريعة عندما يكون في فعلا تجاوز لحرية الرأي والإعلام والتعبير اللي نحن بنحفظها وبنكفلها ومنقدسها.
2: اليوم معقول يكون في شيء بلك زعجهم بالقانون أو بلك بمواقفك، لأنه أنت اليوم كمان وقفت خطابات ولهذا الشيء يعني كان موقف كتير جريء، يعني ما فينا ما نذكره أنه اليوم وقت نعيم قاسم كان عم بيطلع يعني كل خطاباته ووسائل الإعلام تنقلهم بشكل مباشر، فوقت طلع هذا القرار معقول يكون سبب سياسي لأنه بلك أو في شيء بالقانون زعجهم ترجع غازي عايتر قدم اقتراح قانون للتعطيل؟
1: ما بعرف الأسباب الحقيقية صراحة، بس بما يعنيني كوزير للإعلام نحن جل ما اللي عملناه أنه عممنا قرار مجلس وزراء الصادر باثنين أذار على الوزارة ووسائل الإعلام العامة حتى تلتزم فيه، لكن نحن ما عملنا شيء خارج إطار الدولة أو خارج إطار قرارات الحكومة بوزارة الإعلام. والتعابير الأساسية يلي بعضنا بنحرص عليها، في أي حدا بيقدر هلا يفتح تلفزيون لبنان، مش عم نعمل دعاية على غير تلفزيون أو الوكالة الوطنية للإعلام أو إذاعة لبنان أو بشوف إنه نحن بالأساسيات محترمين ثوابتنا الوطنية وضانينين بالقيم المشتركة اللي بتجمعنا.
2: اليوم لأنه ذكرتهم كمان كان أولويات من الأولويات اليوم إعادة، يعني بكون في أول شيء مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة ومدير لتلفزيون لبنان والوكالة ويعني كل هالأمور اللي اليوم خاصة بوزارة الإعلام وانطلقوا يعني وصاروا على السكة السليمة.
1: صحيح، بس كمان لازم كفي لك القسم الأخير من الجواب، أنه بنفس الوقت نحن كوسائل إعلام عامة ما فينا نكون إعلام حزبي أو إعلام حربي، هيدا اللي نحن حافظنا عليه، يعني المسافة الوحدة من الجميع، الموضوعية والاحتراف والمهنية بالوسائل الإعلام العام. أما بيتعلق بسؤالك الإضافي
2: تلفزيون لبنان،
1: بيتعلق بإعادة النظر بتلفزيون لبنان، صار في إعادة النظر شاملة، لأنه كمان ملف تاني غير مشروع إنه الإعلام وقت اللي وصلت حبيت أشتغل عليه هو تلفزيون لبنان، اللي هو حنين لكل اللبنانيين، اللي هو
2: والأرشيف قدام هم الأرشيف،
1: يعني ذكرتنا الجماعية الأرشيف. مش هناك بعد 26 سنة من عدم تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان به العهد الرئاسي لأول مرة بيتعين رئيس وأعضاء لمجلس إدارة التلفزيون، كمان بعد مخاض عصير. يعني نحن دخلنا بالآلية الإدارية، تصوري مع أنه التلفزيون هو شركة خاصة، بس اضطرينا نفوت بآلية التعيينات الإدارية، وصلنا لمحل عيننا رئيس وأعضاء المجلس وبلش ينهض التلفزيون، فيها ناس تشوفه بالشكل وبالمضمون بلش ينهض، والأرشيف ترتب مادياً وصار محمي وفقاً للمعايير السلامة والأمان، وهلأ صار مرأماً كمان يعني ديجيتال ليكون قابل الاستثمار الصحيح والآمن والسليم، وصار في ترشيح لإله لذاكرة العالم باليونسكو بباريس.
2: من أول أعمال بحياتك المهنية إلى جانب مؤسسة جوزيف ولور مغيزل، واليوم ملفت لأنه حضرتك عندك خبرة باللجان النيابية المختصة بحقوق المرأة، ولور مغيزل من النساء اليوم اللي بلكي بتلهمنا كلنا قدي ساعدت وشاركت تيصير في قوانين للمرأة، ومنهم سنة 1952 قانون اللي بيخول المرأة تترشح وتقترع. اليوم شو طبعت فيك لور مغيزل، خاصة انك التقيت فيها اكتر من مرة بحياتك، وشو أثرت فيك؟
1: في عدة محطات بعد الجامعة اشتغلت فيها، منهم بمؤسسة جوزيف ولور مغيزل. جوزيف زوجة أزل كان وزير بيئة ونائب، وهو كان وراء
2: كنا يشتغلوا سوا
1: مقدمة دستور اللبناني مع أيضا النائب إدمو رزق يلي كمان تدرجت عنده وقلوا هيدا فضل سوا، فهيدا الجو أكيد أثر فيه، جو حقوق الإنسان وصرت مسؤول تنفيذي لمؤسسة جوزيف لور مغيزي لحقوق الإنسان. قبل ما أشتغل أرجع كمان أو كفي شغل مع الدكتور أنطوان مسرة بالمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم،
2: كان أستاذة.
1: وبالتالي يعني هاو محطات أساسية إذا بدك بيطبعوا الشخص أكيد.
0: إذا استمعنا كمان لجزء خامس لليوم الجمعة من السيري الناصعة والحلوة اللي عم نتبعها لوزير الإعلام اللي بنفتخر فيه المحامي الدكتور بول مرقص، ضيف الزميل ميشيل جبران تويني بفقرة بيت الشعر. إلى اللقاء التنين كمان مع مزيد من مفاصل هاللقاء المهم جدا واللي بخلينا نتعرف على وزير من وزرائنا اللبنانيين اللي بنفتخر فيه. صوتك عالي جبل لبنان. Beauty and the Beast. Céline Dion و Pueblo Bryson. Pueblo Bryson غادرنا، غادرنا للأخدار السماوية. بقيت Céline Dion. Pueblo Bryson goodbye.

0: Beauty and the Beast.
1: حضرتوه؟
0: أكيد. اللي مش حاضره من زمان يرجع يحضره. يفتش عليه. هالجينيريك سيلين ديون وبويبو برايسون.

0: بالاخر البيست بيصير البرنس شارمان. غادرنا بويبو برايسون للاخدار السماويه احد الصوتين اللي غنوا الجينيريك. وبقيت سيلين ديون ونحن معكم جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الروح الرياضية وجمعية بيروت ماراثون وعم نحضر حالنا لسبق كمان التسجيل جاري و2000 شخص رح يشاركوا مع أولادهم اللي من عمر 12 سنة وما فوق. بيروت ماراثون الرقي والحضارة والروح الرياضية. السيدة مي الخليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون والروح الرياضية وبث روح الرياضة وروح الحياة بوطننا لبنان. في فيديو فيكن تشوفوه على إنستغرام وصفحات بيروت ماراثون ورح تشوفوه على صفحة نحن عيونك لبنان كمان بعد انتهاء الفترة. فيديو مدته دقيقة أو 7 ثواني، حماسي كتير والشمس طالعة والناس قاشعة وكل الأشخاص اللي بدون يركبوا موجات معينة ليعملوا ترند أو ليكتنزوا مصاري بطريقة غير شرعية، الله ما بيتركنا والله معنا ومع الحق ومع الأشخاص نضاف اللي عم يشتغلوا لمصلحة وطنهم لبنان. ومنهم بيروت ماراثون مي الخليل وفريق عمله. بيروت ماراثون والفيديو اللي فيكن تشوفوه مثل ما قلنا على صفحتهم أو على صفحة نحن عيونك لبنان بعد الظهر.
1: Did you know, before every runner takes the first step, there is a safety system built to protect them? Because at the Beirut Marathon Association, safety is not a detail. It's the race. For 23 years, an entire medical network has stood ready across every kilometer. 1,076 ambulances positioned across our courses. 302 medical tents ready to respond. 70 mobile clinics on course and the finish lines. 2,681 medical staff between doctors and nurses on race day. 2,044 physiotherapists helping runners recover and keep going. And a partnership that has stood strong for decades with the Lebanese Red Cross at the heart of our races. 6,998 Lebanese Red Cross medical personnel on the ground and 4,350 Red Cross youth sector volunteers supporting you on course. 1,000 run through a city, every second matters. For years, the Beirut Marathon Association has built traces where passion meets protection and where endurance meets care.
0: بيروت ماراثون أسوشيشن، هيدي هي ثقافتنا، روحنا الرياضية، هيدا نحنا، هيدا لبنان. بيروت ماراثون ماشيين بمسيرتهم بكل احترافية مثل كل ماراثونات العالم، وصار بيروت ماراثون على الخريطة العالمية وبيجوا من برات لبنان بيشاركوا محترفين ليحصدوا الجوائز، إضافة للروح الرياضية داخل وطننا لبنان والتشجيع. ومستمرين والقافلة مستمرة والشمس طالعة والناس قاشعة والإجراءات الطبية والإدارية بشكل احترافي دايما قبل كل ماراثون لحتى يكون الكل بأمان. وإذا صار أحداث وحوادث مؤسفة هالشي بيكون خارج عن إرادتنا البشرية، بتكون إرادة إلهية. نحنا بناخد كل الإجراءات ونحنا منكون محترفين ومتابعين كل الإجراءات بشكل احترافي والباقي على الله، ومستمرين ودايما متكلين على الله ببيروت ماراثون وبمسيرتنا. صوتك عالي جبل لبنان. هجمات متبادلة بين النائب ميشيل معوض والنائب المدعو الياس البصعب. عرفتوا الياس البصعب؟ عم بيهجموا بعضهم بمؤتمرات صحفية وبيرد رد عليك وردني تردك وردتك وردتني. خلينا نسمع ميشيل معوض شو عم بيقول له للياس البصعب.
2: عيب كان لازم نسمع صوته. وقتها سيد حسن نصر الله قال: مخيم نهر البارد خط أحمر، الوقائع لا تكذب. المعركة ولا لحظة كانت معركة مين مع حقوق شهداء الجيش ومين ضده. نحن ما بنسمح للقياس بصعب أنه يزايد علينا بموضوع شهداء الجيش. نحن اللي بنفهم شو معنى الشهادة، ونحن اللي وقفنا على قبر شهيد بوقت هو متسلق على سلم الوصولية. المعركة ولا لحظة كانت معركة مين مع الجيش ومين ضده. المعركة كانت مين مع أنه نخفض التوتر بين الجيش والبيئة السنية، ومين كان له مصلحة يزيد هيدا التوتر. والمعركة كانت مين مع لقاء بعبدة ودور رئيس الجمهورية واستطرادا دور الدولة، ومين مع زيادة الأحقاد بين اللبنانيين. اللي صار بالحملة بعد نهار الأحد علي وعلى زملائي منه حملة علينا، هو حملة على لقاء بعبدة، وهو تخبي وراء الجيش وحقوقه عمليا تيقولوا لرئيس الجمهورية ممنوع عليك تتداخل بهذا الشيء، بمعركة بين الثنائي وبين رئيس الجمهورية بإخراج الياس بوصعب. بدي أقول للياس بوصعب: عيب عيب تلعب على حقوق ومشاعر أهل الشهداء لأسباب سياسية سخيفة وقبيحة. عيب. بدي أقول للياس بوصعب اللي هالقد هامه المؤسسة العسكرية بالأساس ما بيقدم القانون بالصيغة اللي قدمته، اللي كان قانون قبل ما نصلح فيه يعني عم بيعطي حقوق مش لشهداء العسكر لتجار المخدرات. اللي هامه المؤسسة العسكرية كان لازم نسمع صوته وقت قتل سامر حنا، وكان لازم نسمع صوته وقت سيد حسن نصر الله قال: مخيم نهر البارد خط أحمر، وهيدا كلف المؤسسة العسكرية 170 شهيد. اللي بهمه المؤسسة العسكرية كان لازم وقت كان وزير دفاع أنه ما يغطي المحكمة العسكرية والتجني اللي صار. بدي أقول للياس بوصعب اللي بهمه المؤسسة العسكرية كان ما لازم يقول عن قائد الجيش أنذاك ورئيس جمهورية حاليا الميليشياوي وقته هو كان وزير دفاع. كل هالتصرفات والخزعبلات منا غريبة عن الياس بوصعب القومجي. نعم القومجي، القومجي بالسياسة معناتها القومي الوصولي. ومنا غريبة عن الياس بوصعب اللي هو تعود يلعب أدوار إخراج أو الدفاع عن مصالح الثنائي. أصلاً منه موجود إلا هيك. الياس بوصعب خارج هيدا الدور شو هو؟ هو نايب جايب 4% من أصوات المتن مع أنه كان على لائحة رئيسية، ولو صار في انتخابات كان سقط الانتخابات. هالقد القصة. كل هيدا البروباغندا مبنية على شغلة واحدة، أنه الياس بوصعب هو واجهة أو أداة تنفيذية للثنائي الشيء. هالقد القصة. بدي أنهي بقول المتنبي: إذا أتت مذمتي من ناقص وبهالحالة من أبو صعب فهي شهادة لي لأني كامل، وشكرا.
0: إذن رصدنا ما قاله ومع ما يقولونه بحق بعض النائب ميشيل معوض. وإذا بدك ترد أستاذ الياس المصعب أكيد الرأي والرأي الآخر مفتوحة القضية، بس بحاملتك على وزيرة التربية يعني بدك تشوف كمان يا أستاذ الياس البوصعب، بدك تشوف تاريخك أنت بوزارة التربية. والسؤال اللي انطرح أنه ليش خربوا مئات الكمبيوترات اللي كانوا جايين تقديمي لتلاميذ لبنان بمراحل التعليم، وطلعت القصة أنه خليتوهم مخزنين وبعدين طافت عليهم المي وتلفوا. ما بعرف يعني في إشياء كتير لازم ترد عليها، لازم لازم أستاذ الياس البوصعب. يلا الياس المصعب 70-220-888 فيك ترد بكل حرية عبر إذاعة جبل لبنان، بك تتصل فينا وتطلب الرد وتكرم عينك. الياس البول الصعب قول الله. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع اللي رقمه بنتهي ب957 بعت لنا حكمة معينة، نصبح على طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار اللي معنا على السمع. إن الطيور لا تطير إلا في سرب يشبهها، فابحث دائما عن سربك حتى تطير بحرية، فمن كان مثلك سيحملك إن كسر جناحك، ومن لم يكن مثلك سيأكلك إن رأك ضعيفا. ويسعد صباحكم. مشان هيك المثل اللي بيقول انه ان الطيور على اشكالها تقع، ما بيقدر الطير الا يطير بسرب بيشبهه. أمطار مع نسور بدها تاكله. ابحث دائما عن سربك حتى تطير بحرية. ونحن سربنا هو محبة لبنان. هيدا السرب المؤلف من مئات آلاف لبل ملايين اللبنانيين اللي بيحبوا وطنهم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ شركة لبنانية بخدمتكم بخدمة السياحة اللبنانية وسفركم المأمون والمؤمن والتأمين على سفركم داخل لبنان وخارج لبنان. القادمين إلى لبنان بتكونوا مأمنين أكيد، رحلتكم بكاملة طبياً وصحياً واجتماعياً وأمنياً من كل النواحي. سيا ترافل انشورنس سيا اسيستنس دوت كوم. والمسافرين برات لبنان كمان سيا ترافل انشورنس بتصرفكم لحتى ترجعوا على وطنكم بكل أمان وسلام بإذن الله. الله يبعد عنكم تأخير الشنط، ضياع الشنط، ضياع جوازات السفر أو أي مستندات تانية أنتوا بالغربة، حتى لو كنتوا بسياحة قصيرة، بس هيدي اشياء بتنغصلنا مشاويرنا إذا صارت لا سمح الله. وبتصير مئات الموظفين المتابعين بلبنان وخارج لبنان سيا ترافل انشورنس بتصرفكم بيكونوا حدكم قانونيا وصحيا ومن جميع النواحي بكل أمان. سيا اسيستنس دوت كوم. على مدار ساعة ومدار أيام الأسبوع فيكم تنتموا وتأمنوا سفراتكم أو تطلبوا من مكاتب السفر بكل المناطق اللبنانية ومن العالم باتجاه لبنان، تقولوا لهم بدنا سيا اسيستنس دوت كوم التأمين على سفرتنا. 76

0: رسالة صوتية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار، واليوم ملفت العنوان بعكار طار الحمار. وبعد هالروبورتاج هيدا كمان في روبورتاج جينا من فرنسا، مشوار مع حمار، وصفة طبية معتمدة بفرنسا لمرضى القلق والاكتئاب وانفصام الشخصية. خلينا نبلش برسالة عكار والزميل موسى موسى.
1: صباح الخير جوني، لك ولك المستمعين أزاع جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. لو عندي خبر هوليودي بجنن من عكار، ما يعني ما صار يمكن بالدنيا إلا عندنا بعكار، إنه بعكار طير والحمار يعني طار فعلا، مش إنه فهو الأستاذ يحيى جنيد مهندس كهرباء، وحب يسلط الضوء على نسبة البطالة لحملة الإجازات بعكار، ولا إنه عن يسافروا وما عم يلاقوا شغل هون، وحب يقول انه نحن ممكن ننتج بقلب بلدنا لبنان وبقلب عكار بالذات. وبيو بنفس الوقت عنده مزرعة على الحمير، ففي كرة صغيرة صار يدربها هو، يحملها بالونش ويبرم فيها، علقها بالبلانجو مثل ما فهمت منه يعني، لحتى بطلت تخاف من المرتفعات العالية. فاجا والله جاب الباراشوت هذا اللي بيطيروا فيه وكذا، ربط عمل له حبال خصوصي وعمل له، وطلع هو وياه وطاروا من راس الجبل منطقة عنا نهر البارد يعني، ونزل لكعب النهر لتحت وطاروا، فيديو وتصوير والناس شافيته ومعه الحمارة، يعني هو والحمارة طارين بالسماء. هلا أنا بدي أترك الحكي لقاله أستاذ يحيى جنيد، تفضل خبرنا شو قصة الحمارة اللي طايرة، يعني بعكار طار الحمار، شو هالترند الحلو اللي طلع انه بنفس الوقت فكرتك وحدك؟
2: استاذ موسى حبيب القلب، كانت الفكره كلها بالبدايه هي الفكره انه نضوي نلفت الانتباه اول شغله للبنان، ثاني شغله لعكار خاصه يعني، والشباب العكاريه يصيروا يؤمنوا بعكار ويؤمنوا بحالهم ويقدروا يعملوا شيء جديد، او يفكروا يا اخي كيف بدنا نقدر نعيش احلى ما نضل نروح نشتغل برا ونشتغل نسافر ونشتغل ببيروت سيكوريتي او شغلات هيك ما إلها طعم يعني، عرفت علي كيف؟ الكره كانت مدربه من قبل ما نطيرها، اكيد كنا مدربينها مش طايرين هيك عن تهور يعني، مش رايحين ننتحر نحن بالنهايه. مدربي قبل في كذا طريقه مدربها فيها يعني، كذا ستيب بتبلش، اول شيء مثلا بالبلانكو، عارف كيف بترجع بتطلع مثلا بالونش، بس لتتعود هي على المرتفعات ما اكثر من هيك يعني، شيء ما تصير تلبط.
0: طيب هون رح وقف انا، اسمحوا لي انه وقف هذا الروبورتاج احتجاجا على هالضيف هيدا، لانه ممكن يكون في اعتراضات من بعض الناشطين، هيدي شغله او اولى ما يعني من الناشطين انه على قصيد تطير الحمار بضل غاطط ما بيطير anyways، بس الاعتراض مني انا بإذاعة جبل لبنان، ما بتقدر تقول يا ضيفنا الكريم انه نشتغل ببيروت سيكوريتي واشياء ما لها طعمه، لما بيشتغل كل انسان منكم من كان بعكار او من كسروان او من المتن او من كل لبنان بيشتغل سيكوريتي، مش معناتها انه ما لها طعمه السيكوريتي، لا يعني كلمتك فيها لا مسؤولية، وهلا مسؤولية خلتني انه وقف لك هالروبورتاج هيدا، وقف صوتك من إذاعة جبل لبنان. كنا مبسوطين بالأول وعم نقول انه يلا ماشي الحال بعكار طور الحمار، بس حي الأهلنا بعكار واللي عم يشتغلوا سيكوريتي أو بالجيش اللبناني، ما هو الجيش اللبناني سيكوريتي كمان يا حضرة الضيف، عم نشتغل سيكوريتي وإشياء ما إلها طعمة، اللي إله طعمة هو اللي عم يشتغلوا إنسان بعرق جبينه، إن كان سيكوريتي أو بسوبر ماركت أو بمحلات حديد وبويا، منشوفهم كل سوا بالمناطق الصناعية بكسروان وبالمتن، بيجوا من عكار الصبح بيوصلون أهلنا بعكار الحبايب، شباب وصبايا بيشتغلوا بالمعامل، بيشتغلوا بالسوبر ماركت، بيشتغلوا نتعرف عليهم، بيشتغلوا بجراج روجيه أبو معشر وإخوته مثلاً بوش المحكمة المارونية بزوق مصبح، بيجوا واحتراماً لشعائرهم بشهر رمضان المبارك بسكروا بكير وبفلوا، ما بيضلوا لساعات متأخرة من الليل، بسكروا بفلوا قبل يعني بيجوا الصبح بكير وبفلوا بسكروا بوابهم بمحل الحديدة والبويا وبفلوا على عكار

0: هيدي مش شغله بلا طعمه. البلا طعمه هو اللي انت حكيته بكلمتك هيدي، بدك اذا بتعتذر بنرجع بكره او التنين الله راد بنرجع بنحط لك صوتك وشكرا. زميلنا موسى، موسى بليز انتبه، يعني نحن مبسوطين فيك بس انتبه للمواد اللي بتتسجل، اسمعها منيح قبل ما تبعت لي اياها، لانه انا كمان بعتمد عليك وبعتمد على كل مستمع، لا من راقب ولا شيء، بيطلع الشيء على الهواء، واللي بيطلع مش منيح على الهواء بنشبعه على الهواء وبنحسمه على الهواء. هيك سقفنا بالحريه العاليه وبالمسؤوليه، كل انسان يكون مسؤول عن كلامه. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا ننتقل لطرافة معينة، بس مش عم يطيروا الحمير بفرنسا. بفرنسا بيجي شخص معه توحد أو معه أي مرض تاني كآبة بيلقط حمار وبيمشي فيه. أنا جدي كان مكاري، كان عنده بغال وحمير، وكان يطلع من غزير بالحرب العالمية لحتى يجيب من البقاع قمح ويجيب مواد غذائية من سهل البقاع ويطعمي أهل غزير بالمجاعة. وكان اسمه حنا رزق، لقبوه بالصديق، واخذنا لقب الصديق من وراء انه كان عنده حمير وبغال ويشتغل. بنفتخر انه عندنا حمير وانه عندنا بغال، بس ما بنطيرهم وما بنحكي كلام مش مسؤول. فخلينا نسمع الريبورتاج، وصفه طبيه معتمده بفرنسا لمرضى القلق والاكتئاب وانفصام الشخصيه.
1: تمشي مع الحمار بتريحك نفسيا، فالعلاج بالحمير صار هو الحل. جلسات مجانية ومموله من نظام الصحة العامة بفرنسا، وبالتحديد بمستشفى فيليفرار يلي وظف 5 حمير. كل مريض بياخد حمار بمشي بفضفض له وبيحضنه. الموضوع بلش عام 2016 لما تم اعتماد وحدة العلاج بالحمير، وأخذ صفة رسمية بالعام 2022 كبرنامج مصمم لمعالجة الأشخاص يلي عم بيعانوا من القلق، الاكتئاب، التوحد وانفصام الشخصية. بحسب الأطباء، الحمير المعروفة بطبع الهادي والاجتماعي عندها طاقات خاصة بتبعثها قد تنجح بالتواصل مع المرضى النفسيين بطرق ما بيوصل للعلاج التقليدي. وصفوها بالإسفنجات العاطفية لقدرتها على امتصاص المشاعر وتأمين الشعور بالراحة. أما المرضى شافوا بهالحيوان رفيق ثابت واعتبروا الألفة بيناتهم فعالة بالاتجاهين. هلأ صحيح العلاج بالحمير ما بحل مكان الدواء، إنما بيكملوا. فعلاج الصحة النفسية من أبرز التحديات الصحية والاقتصادية العامة بأوروبا، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قدرت كلفة سوق الصحة النفسية على اقتصادات أوروبا ب 76 مليار يورو سنويا. فإلى جانب الحمير معقول تطبق الدراسات لتطوير العلاجات بالأرانب، مواشي، سلاحف وحتى الدجاج؟
0: أكيد أكيد، يعني تيري هيدي تيرابي. من إحنا وصغار بنربى مع الدجاج. أنا بالحدث كان في هيك شقفة أرض حد البيت تابعة لبيتنا بالحدث، بيت أهلها لأمي بحارة الروم، كنا نربي دجاج، نربي أرانب، صيصان نعرف نعملهم. يعني كل هالحيوانات الأليفة والطريفة كانت موجودة معنا وكان عندنا إنسانية. كنت مربى زرزور يقعد بيناتنا، يقعد يأكل معنا على الطاولة، حر طليق، بيروح وبيرجع. بقى يمكن هيدي تيرابي معينة خلتنا يكون عندنا أخلاق، يكون عندنا محبة للحيوانات الأليفة ولإنسانيتنا اللي هي مسؤولة عن هالحيوانات الأليفة اللي ربنا سلطنا عليها لننتبه لها مش لنأذيها. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
2: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ولكل الأشخاص اللي بحبوا يكونوا جزء من أمننا الخاص بلبنان، متروبوليتان سيكوريتي شركة لبنانية مرخصة بتصرف لبنانيين، أشخاص، مؤسسات، منازل، بنايات، سوبر ماركت وكل أنواع الحماية والمرافقة بتصرفكم متروبوليتان سيكوريتي. متروبوليتان سيكوريتي ما عندهم لا سبت ولا حد ولا عيد، 24-24 غرفة عمليات مركزية بتتابع كل الشباب والصبايا بمتروبوليتان سيكوريتي بكل احترافية، تدريبات بروفيسيونال لفريق العمل لحتى يكونوا بتصرفكم بكل تهذيب وبكل وعي. وهيدي منا مصلحة حيالله وما بينجح فيها أي شخص بمتروبوليتان سيكوريتي. ما عندهم ستاف حيالله، ما عندهم فريق عمل حيالله، عندهم فريق عمل بالطرق الحديثة مع تدريبات وغرف عمليات وأجهزة اتصالات ومتابعة لكل بناي ولكل سوبر ماركت ولكل مصنع ومؤسسة وأفراد وعيال بيعتمدوا الحماية والأمن مع متروبوليتان سيكوريتي. تحية للمؤسس، ومثل ما قلنا سبت وحد وبالعياد ما عندهم أي فرصة إلا الفرص العادية، ولكن بضل في ستاف بتصرفكم بكل الأيام وبالحلوة بالمرة مكملين إحنا وياكم. متروبوليتان سيكوريتي، المؤسس جهاد العنان وفريق عمله، إذا بتحبوا تنتموا لمتروبوليتان سيكوريتي تصلوا بالأستاذ محمد يمني Operation Manager Metropolitan Security 03-77-26-11. من كل المناطق اللبنانية إذا عندكم المؤهلات وحابين تكونوا بحماية الأشخاص والمؤسسات بكل احترافية، Metropolitan Security بترحب فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. تحية لألكن، الرقم اللي ينتهي ب1-2-7. مدام نهى، يسعد صباحك، صباح الخير والنور يا جوني. أجمل ما سمعنا من إذاعات إذاعتكن، وأنتو أجمل مستمعين، مستمعنا كريم جورج خليل. صوتك عالي جبل لبنان. إذن الليلة وبكرة سهرتين حلوين كتير بكازينو لبنان لمارتينغال، تراس لمارتينغال برحب فيكن الليلة الجمعة وبكرة السبت، سهرتين حلوين كتير. الليلة Sugar Tune featuring Yam، سمعنا أغنية حلوة كتير لألون قبل شوي. وبكرة السبت إن الله راد سهرة حلوة كتير مع رفقة فارس وجيلبير رحباني، كازينو لبنان تيراس مارتينغال. وللحجز 70-161-171. خلينا نسمع سوا أنا وياكم أغنية لرفقة فارس اللي رح تكون أكيد مع جيلبير رحباني نجوم بكرة، ومثل ما قلنا الليلة وبكرة أهلا وسهلا فيكن باللا مارتينغال. رفقة فارس وصوتها الحلو راضيني، نسمع سوا. صوتك عالي جبل لبنان. كلمات وموسيقى جيلبير رحباني.

رفع فارس وجيلبير رحباني بكرة السبت سهرة حلوة كتير لمارتين غال كازينو لبنان. هيدا ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا سهرنا الراقي، وهيدا حياتنا الحلوة بوطننا لبنان.

رفقة فارس. وجيلبير رحباني بكرة لمارتين غال كازينو لبنان. السهر الراقي الليل وبكرة لمارتين غال.

0: الصوت الحلو اللي سمعناه رفقة فارس والعمل لجيلبير رحباني, وبكرة سهرة حلوة كتير مثل الليلة كمان, الليلة وبكرة منوعات حلوة كتير وبرنامج رائع جدا. الليلة شوغر تايم فيتشورينج يام بمارتينغال, وبكرة السبت جيلبير رحباني ورفقة فارس. كازينو لبنان للحجز 70-161-171. صوتك عالي جبل لبنان. هيدي ثقافتنا, هيدا نحنا, مش ثقافة الموت, ثقافتنا ثقافة الحياة. صوتك عالي جبل لبنان. شو صار امبارح بثانوية المقاصد, ثانوية أبي بكر الصديق رضي الله عنه, التابعة لجمعية المقاصد ببيروت؟ الوقحين من النازحين, في نازحين وقحين مثل ما في نازحين أوادم, مش هيك؟ النازحين الوقحين بمدرسة المقاصد أبي بكر الصديق بلشوا عم بيعمروا داخل المدرسة, عم بيغيروا التقطيعات والصلاة تبعيتهم, يعني تملكوها لمدرسة المقاصد أبي بكر الصديق. فمن هالمنطلق تمت إعادة الأمور مثل ما كانت وإزالة الأعمال المنفذة فوراً, وعقد اجتماع لبحث الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة للمعالجة. في أوقح من هيك بعض الأشخاص, حتى ما هلأ يقولوا لنا أنه أنتم بتكرهوا الكل, لا مش الكل, في أوادم هدمت بيوتهم, هدملون إياها حزب إيران, عملاء إيران غير الشرعيين, ونعيم قاسم باشا الجزار ومن لف لفيفه هو اللي إجوا قبله واللي رح يجوا من بعده, دمروا وطن لبنان, وهلأ عم بيدمروا ثانوية أبي بكر الصديق التابع على المقاصد, وعم بيقصموها على ذوقهم. عم يعملوا خلوات شرعية, فهمتوا علي شو يعني خلوة شرعية, بدهم يعملوا وجوات المدرسة.
1: بلا شوفك هلأ عم يفكوا طابق الفواني, ما في شيء أبدا, هلأ عم يشيلوا كل شيء, طابق التحتاني جوا وبرا, لأنه بقلب الغرف حيشيلوا وبرا كمان, هون الساحة كمان حيشيلوا كلها. بلا شوفك الشغل
0: قصموا على ذوقهم بكل وقاحة, ومنشوف نسائهم لهالوقحين واقفين عم يتفرجوا, مش عجبهم الوضع أكيد, هالوقحين من بعض ما يسمى بالنازحين, وقاحة ما بعد وقاحة وما قبل وقاحة, الله ينجينا بهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية وبخدمة الاقتصاد اللبناني, حلال رينتكار, حلال جروب لبيع وتأجير السيارات, حلال جروب 2500 سيارة موجودين بتصرفكن, سياح لبنانيين وأجانب لمواكب أعراسكم بلبنان, مواكب الخطبة, كل مستلزمات للإدارات والأشخاص اللي بيحبوا يعملوا سيمينرز لموظفينهم, من السيارة الصغيرة للبولمن للفان للباص للجيبات, أهلا وسهلا فيكن. حلال جروب, حلال رينتكار, بيع أيضا سيارات, عندهم وكالات سيارات مهمة جدا وبأسعار رائعة جدا. حلال رينتكار أميل حلال المؤسس والمدير العام وفريق عمله بحيوكم, بيقولوا لكم بون ويك اند عبر إذاعة جبل لبنان, بيتمنوا لكم كل الخير, وهني بتصرفكم وأسعار رائعة جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان. من المنصورية لكل لبنان بيسلموكم السيارات بمطار بيروت أو أي مكان بدكم إياه على الأراضي اللبنانية. حلال رينتكار 03-166-711 و71-166-711. زوروا صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. حلال جروب رينتكار بتصرفكم وتصرف الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الصرخات العالية مستمرة ورح ينضم كتير من المناطق اللبنانية للصوت العالي من إذاعة جبل لبنان لحتى يكونوا عم بيعلوا صوتهم، عم بيبلغونا شو عم بيصير بمناطقهم. ومن خارج لبنان ولاد العقورة وممثل عنهم وصوته العالي بطرس بيتر كامل بكل شجاعة عم بيسمي الأمور بأسمئة. بعد البريك مباشرة رح نكون مع بطرس بيتر كامل ورسالة جديدة للبنانيين وللشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. قبل البريك رح ننتقل لصيدا، رسالة صوتية رصدناها من مدينة صيدا، شبيحة اللاجئين. تبهوا اللاجئين فيهم أوادم، فيهم الزعران، فيهم الشبيحة، فيهم مهربين المخدرات، فيهم المجرمين، كلهم هربوا من المناطق اللي كانوا موجودين فيها. الآدمي على الرأس والعين، الأزعر والمهرب والمجرم وصاحب السلاح غير الشرعي اللي أخذ سلاحه على مراكز التهجير والإيواء، هيدا نحن اللي عم نحاربه. مش عم نحارب الآدمي اللي الله عطره بحزب عملاء إيران ودمروا له بيوته مثل ما دمروا بيوت كل الأطياف اللبنانية، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. خلينا سوا نسمع رسالة صوتية رصدناها من مدينة صيدا، شبيحة اللاجئين عم يفتعلوا الفوضى ومخالفة القانون، وبلدية صيدا نايمة.
2: يعطيكم العافية جميعا. قلنا تقريبا شي 10-15 يوم أنا بالنسبة لي مش مشارك بشي على الجروب. اللي عم بصير بصيدا ما عم بصير ولا بمنطقة تانية بلبنان كله. ما حدا يجي يقول لي نفس الشيء عم بصير بيروت وعم بصير بالجبل وعم بصير بالبقاع وما بعرف وين. نحن صيدا أكتر منطقة مدعوسة صارت، صاروا الجنوبية من الآخر محتلين احتلال. صار الموضوع بينزل واحد على الكورنيش بيعمل بسطة، ما حدا بيسترجي يتنفس معه، مخليينه لبعد العيد كرمال هلأ ما بدنا نعمل مخالفات، ما بدنا نفوت بقصص، ما بدنا نفوت بطوشات. بلدية صيدا مسؤولة عن أي شيء من تطبيق النظام بصيدا اللي عم بيصير. أي شيء عم بيصير أنتوا مسؤولين عنه كبلدية صيدا. عم وجه الحكي لأعضاء ورئيس بلدية صيدا أنا، لأنه اللي عم بيصير غير مقبول. وين ما في حروبات بالعالم في تنفيذ للقانون، بس واحد بده يطلع عن القانون بده يتحاسب. بصيدا كنتوا تستقوا على الصيادني، على بسطات الصيادني، على اللي عاملين شيء حاططلو بسطة عم يسترزق فيها أو بيع فول قاعد عم ببيع. هلأ الموضوع صار أكبر بكتير من هيك، مش بسطة وبسطتين وثلاثة وأهاوي وسايب القصة، واللي حاطط فرض على خصره واللي نازل ليشبح صارت أضرب من لوزاعي وصارت أضرب من صبرة. الموضوع ما بصير، الموضوع بده ركب. انتو جيتوا كبلدية صيدا لتنفذوا القوانين ولتعملوا إصلاحات بصيدا، فهيدا الشيء مش مقبول أبدا. مش بس النفايات الموضوع، والموضوع النفايات فيه تقصير كتير كبير، ما بدي فوت بهذا الموضوع. هلا عم نحكي على الوسطات. صيدا عم بتصير يعني شيء مقزز جدا. ولاد صيدا مش عم يسترجوا لا ينزلوا على الكورنيش ولا عم يظهروا لمحل. هذا الموضوع والله العظيم ما بينسكت عليه. ما فيك تقول لي انا ما بدي اعمل مشكل مع فلان او مع علتين كرمال هيدا مدعوم من فلان ومحسوبيات. القصه بدها ركاب. اذا مش قادر تنزل تنفذ القانون عاد ببيتك. اذا مش قادر تنفذ القانون انت انسان غير مسؤول. ما فينا نحكي هيك نحن، ما فينا كل واحد يرميها على التاني وانا ما خصني وانا عم مسؤول عن هالشغله وما خصني بالشغله التانيه. وشوفوا قد ايه عم نتعرض لضغوطات. لا، اللي عنده ركاب يشتغل، اللي ما عنده ركاب يقعد ببيته وينزلوا بيان نحن مش قادرين نشتغل. هيك ساعتها الصيادني بيعرفوا حالهم انه البلديه اللي انتخبوها مش خرج تشتغل لا بحرب ولا بغير حرب.
0: هيك بدكم بلدية صيدا؟ هيدي لطشي على أحد الجروبات بمدينة صيدا من أهل صيدا الكرام، وأكيد بلدية صيدا لكم حق الرد. تفضلوا، شو عم بيصير بصيدا؟ شبيحة اللاجئين عم يعملوا اللي بدهم إياه، مثل ما هلأ كمان ذكرنا قبل شوي بالفيديو وردنا، عم يفكفكولن المنشآت عم يعملوها داخل مدرسة أبي بكر الصديق رضي الله عنه التابعة على مدارس المقاصد الإسلامية. عم يفتكوا بالدنيا كلها ما عم يخلوا شيء. الشبيحة، الله يساعد اللاجئين الأوادم اللي بيأكلوا بخوف ربهم، بيشربوا بخوف ربهم، ما بيكبوا أكلاتهم، اللي ما معهم أسلحة مهربين على داخل مراكز اللجوء واستكبار وشتايم ومسبات وعم يلعوا اوقات ببعضهم يعني عم ينزعجوا الاوادم عم ينزعجوا من الزعران هدول كانوا موجودين بالضاحية الجنوبية وبالشياح وبالجنوب وبالبقاع كل انسان انا بالبناية عندي بكسروان في مزعجين يعني ما خص هيك بهيك يعني ما عم نقول كل بناية فيها مزعج كل بناية فيها واحد او اثنين بلا اخلاق على الاقل كل حي في ناس بلا اخلاق وبلا تربية مدنية وبلا تربية اجتماعية وانتقلوا هيدولي مع المهجرين واللاجئين إلى أماكن اللجوء وهيدو بده يروج حشيشة وهيدا بده يشرب أرجيلة وهيدا خلص عجل يا شاطر في برا غيرك ناطر على الحمامات اعملها وعجل يا شاطر يا يعني ازعجت وقلة أخلاق عم بيتم ممارستها واستكبار على أهل بيروت وعلى أهل صيدا هلأ هيدي صرخة صيدا شو ردكن يا بلدية صيدا نحن بالتصرف صوتك عالي جبل لبنان بريك ونرجع
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان
4: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
5: خالد الهبر
6: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
5: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران تباع البطاقات عبر موقع احجز.com
7: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان
0: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان ماذا يحدث بهالوطن اللي منحبه نحن وياكم مؤسسات لبنانية بخدمة الوطن وما في أجمل من مؤسسة تعنى بالزهور والشتول فلار آرت فلار آرت بسن الفيل على جسر سن الفيل من بعد جسر الواطي أول جسر سن الفيل فلور آرت بتصرفكن كل أنواع الزينة الحلوة من زهور وشتول بتصرفكن نيكولا خوري إلي خوري ووالدتن المؤسسة تيريز خوري بتصرفكن مع فريق عمل محترف للتزيين بكل أنواع الورود والشتول فلور آرت سن الفيل 03-978-433 توصية أكيد من كل المؤسسات اللي منتبادل المحبة نحن وياها توصية لمستمعي جبل لبنان بالشتول والورود ولا زارت الأفراح بدياركن عامرة بإذن الله فلور آرت سن الفيل جسر سن الفيل صوتك عالي جبل لبنان بعد شوي رح نسمع خالد الهبر بأغنية أبانا عم نسمع البروموسيونات كنا وعبر إذاعة جبل لبنان والحركة الثقافية والفنية والاجتماعية والكونسرتس والاحتفاليات بكل أماكن السهر الراقية والمسارح خالد الهبر بعد شوي وأبانا صوتك عالي جبل لبنان ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة ألهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الجمعة 5 حزيران 2026 بعنوان اتفاق غير قابل للتطبيق في ذكرى اجتياح 1982 يعود بنا الزمن إلى الوراء لنقرأ في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إثر جلسات التفاوض المباشر في واشنطن. للحظة نشعر وكأن اجتياحا أكثر ضراوة حصل في السياسة والأمن وحتى في الكلام الصادر عن الإدارة. في بيان مشترك يصدر عن الأفرقاء الثلاثة، اسمعوا منيح يا لبنانية، تقول الإدارة الأمريكية وبموافقة لبنان، شغلة خطيرة، أن حزب الله ليس فقط عدو إسرائيل وليس فقط عدو أمريكا، بل حزب الله عدو للبنان. والأكثر وضوحا جاء في تأكيد إسرائيل ولبنان مجددا أنه لا توجد لديهما نوايا عدائية تجاه بعضهما البعض، والتزاما بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة. مهلا، هل أنهينا العداء بين البلدين في واشنطن قبل أن يسقط مجلس النواب اللبناني هذا العداء في قانون نصدر عنه في ساحة النجمة؟ وماذا يعني أن يوافق الوفد اللبناني على وصف حزب يمثل شريحة بأنه عدو للشعب اللبناني؟ أليس في هذا المشروع فتنة داخلية؟ تنهي إلهام سعيد فريحة، أكيد في تفاصيل تقروها دائما على الأنوار دوت كوم، موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. تنهي السيدة إلهام سعيد فريحة تقول مصادر سياسية مطلعة ناقشت بنود الاتفاق بشكل سريع أن لبنان بعدما خسر بفضل مغامرات حزب الله المتهورة، خسر الأرض والاقتصاد والناس، خسر أيضا الكثير من كرامته في هذه الاتفاقية التي لا تعني حزب الله فقط، بل تعني اللبنانيين الذين يشعرون أننا قدمنا الكثير من دون أن نكون أكيدين أن الحزب سيلتزم وأن هذا الاتفاق سيطبق. فإسرائيل ستستمر بالقصف، ومن قال أن حزب الله سيبقى ملتزما ببنود اتفاقية وصفته بأنه عدو للشعب اللبناني؟ اتفاق غير قابل لتطبيق، بقلم إلهام سعيد فريحة. نعم مدام إلهام، أكثر من أعداء لبنان، أعداء لبنان والشر الأوسط وأعداء العرب والعروبة وأعداء الإسلام والمسلمين، هدول عملاء الفرس وإيران. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان بعدنا هون. في لبنان اليوم صرنا نسأل عن الكهرباء أكثر مما نسأل عن الأهل، والدولار صار نجم السهرة، الكل يحكي عن الدولار ولا أحد يدعوه للعشاء. إذا فتحت حفرة في الطريق لا تستغرب، يمكن أن تكون أقدم من الحي نفسه. السياسي يعد بالإصلاح والمواطن يعد الأيام حتى يصدق. المولد صار فردا من العائلة، نسمع صوته أكثر من بعض الأقارب. اللبناني يشكو من الغلاء صباحا ويستقبل ضيوفه مساء بكرم الملوك. نضحك على الهم لأن الهم تعب من ملاحقتنا، ومع كل ذلك يبقى لبنان واقفا يلوح للعالم قائلا بعدنا هون. بعدنا هون صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الجمعة على مشارف الويكند، 5 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. ودائما السيدة إلهام سعيد فريحة بتوحيلي بأغاني ممكن تكون مترافقة مع الأشياء اللي بتكتبها. بعدنا هون، ومع ذلك يبقى لبنان واقفا يلوح للعالم قائلا بعدنا هون. أو حتلي مدام إلهام سعيد فريحة بأغنية وديع الصافي، من هون نحنا يا بشر من هون، وبعدنا هون ورح نبقى هون مع شرعيتنا اللبنانية وأرزتنا اللبنانية، باقيين هون يا وطننا لبنان. ومثل ما شفنا بصحيفة الشرق اللبنانية الصفحة الأخيرة الكاريكاتير، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عم ينفض تيابه، يعني كيف هيك أنه خلص اللهم أني بلغت، ويقول القافلة تسير وباقيين هون سيد الرئيس بإذن الله. ومن هون نحن يا بشر من هون، من أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: من هون نحنا يا بشر، من هون الصوت الأصيل وديع الصافي، وما كتبته السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان بعدنا هون. وبإذن الله رح نبقى هون، ورح نبقى هون وصامدين بوطننا لبنان، نحنا والشرعية اللبنانية ورئاسة الجمهورية وكل الأوادم وقوانا الأمنية الشرعية، الله يحميونا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ على 03-444-037 صباح الخير. بخصوص موضوع المحادثات وحزب الله، حسب المثل شو جابرك على المر؟ قال له الأمر منه. نعم، رقم ينتهي بـ751. مجبورين على هالمر وعم نبلع المر من وراء حزب الله، عملاء إيران ومن لف لفيفهم. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لجان شلومو شاينو آحو يوحنون بسويد، بيصبح عليكم وبيتمنى لكم بون ويكند. صوتك عالي جبل لبنان كمان رسالة 03-444-037.
1: يسعد صباحك خيي جوني، إلك وللمستمعين. ما تستبعد شي خيي جوني، إذا بالمدرسة وعملوا هيك بكرة بالخيام اللي عاملينهم تحت على البيال، بحطوا بكبروا الخيمة، تلاقيهم من جوا دفوها بطون حجار وليسوا ونعموا كل شي، خلصوا بس بفكوا الخيمة صار جاهزة، خيموا خيام تاني، صار
0: معسكر.
1: ما تستبعد شي،
0: أنت صادق معسكر يا أبو البنات يا حبيب قلبي. نعم، الله يساعدنا على بعض النازحين، 30% أو 40% منهم مجرمين، مهربي حشيشة، سرقين، ناقدي أسلحة غير شرعية، مسلحين من حزب السلاح غير الشرعي العميل لإيران، من دسين بين الأوادم، من أهلنا المعترين واللي تعتروا نحن وياهم بهالحزب العميل لإيران اللي دمر لبنان للمرة التانية وتاني وتالت ورابع كمان. الله يخلصنا منهم، الشرعية اللبنانية والعربية والدولية بإذن الله تخلصنا منهم. أمين، قولوا أمين. أمين يا لبنانية، يا أحبة، أحبة الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 5 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الشاعر والأديب والكاتب الأستاذ أنري صغيب، ومقال بعنوان الارتقاء من الدولة إلى الوطن. أنري صغيب: أبناء لبنان اللبناني هم الكانوا أركان النهضة العربية في مصر وسواها، والنهضة الأدبية في الأمريكيتين، الرابطة القلمية في نيويورك عام 1920، والعصبة الأندلسية في ساو باولو البرازيل 1933. مراراً كررت في هذه الزاوية الأسبوعية من صحيفة النهار كلاماً عن جوهر الفرق بين الدولة والوطن، وكيف الدولة الصالحة سلطتها تبني صورة زاهية للوطن، فيما السلطة الفاسدة توهن الدولة وتشوه صورة الوطن. وأراني دوماً أكررها حيال ما يجري في بلدنا من تشوهات بسبب سلطة تجار ورجال أعمال وسياسيين شخصانيين يوظفون الدولة في صالح مصالحهم عوض أن يكونوا هم خدام مصالح الدولة. يسلم ألمك سيز أنري صغيب، الذي يضيف: هذه السلطة الفاسدة هي التي تهجر أبناء أجيالنا الجديدة فيهجون، من كلمة هج يعني فل هشل، وإنما من الدولة يهجون لا من الوطن، حتى إذا بلغوا هناك واستقروا فيه معيشة وعملا وأمنا وأمانا راحوا يحنون إلى هنا، الوطن لا الدولة، وليس إلى هذه الدولة. نعم سيز أنري صغيب، قبل لحظات كنا حاطين أغنية وديع الصافي من هون، نحن يا وطن من هون، هنا الوطن، هنا الدولة. الارتقاء من الدولة إلى الوطن، أنري صغيب قلما وفكرا بصفحة 18 من صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 5 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فيكم تشتروا صحيفة النهار تتشوفوا كل كتاب النهار اللي منحييهن ومنهم الأستاذ أوريز غيب. منكون عم نشجع استمرار صدور الصحف الورقية بوطننا لبنان. من كتاب النهار اليوم أيضا الزميلة روزانا أبو منصف. الثنائي يسلم بنتائج مفاوضات يرفضها. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان. تحية للرقم اللي ينتهي بـ785. ورصدنا نحن وياكم ومستمعي جبل لبنان المراسلين حبل الكذب أو حبل الحزب، يعني هو الحزب يعني كذب، هي كذبة على اللبنانيين إن هن مقاومة، إن عملاء رخاص للخارج طلعوا ودمروا الوطن للأسف. حبل الحزب قصير والزميلة سابين يوسف نسمعها.
4: حبل الحزب قصير لك يا أماتي، بكل ثقة وعنفوان عم تبشرنا بهيك خبر؟ يعني أنت بكل بساطة عم تقول لبيئتك الكريمة آخر همة إذا الضحية بتصير الضحية تصير مار، وآخر همة إذا البيئة كلها بتهج وبتتبهدل، المهم برستيج المعادلة ما ينكسر. يعني أنت فعليا مخطط أنت وكل مين بشد على مشدك تقطعوا نسل الطايفة وتقدموا لإسرائيل اللي بدها إياه على طبق من ذهب مش فضة، لأن اللي قدمتوا ليه ما حدا قدمه قبلكن. وبيجي هون المفعول الرجعي على اللبنانية إنه نحنا اللي بدنا نهجركن وناخد حقوقكن وننفيكن على العراق. وبعدين لحظة، عأساس إيران أوقفت الهجوم على الضاحية، يعني ماتي رفض جهود إيران؟ حبل الحزب قصير. ويا حضرة الرئيس بره، طالما الحنفية بإيدها وهي هالقد حنونة وبتمون وكل شوية بتطلع بيان شكر لإلها، ليش ما بتعمل معروف وبتطفي الحرب بجنوب كليا؟ ليش ما بترجع بتطلق صواريخ إيران على إسرائيل ثأرا للحزب؟ ليش ما بتسحب الإسرائيل من أراضينا بشحتة قلم من الوالي الولي السفيه؟ يا جماعة عن أي إيران عم تحكوا؟ اللي لهلأ مش عم يقدروا يدفنوا المرشد؟ مشونا. وبالأخير يا دولتنا العظيمة، يا مفاوضتنا الكريمة، اوعى يرفلك جفن وتسكعي، المسؤولية كبيرة منعرف، بس صار وقت الأفعال مش الأقوال. الله
0: الله. زميلتنا سابين يوسف وصوتها العالي ومن جبل لبنان إذاعتكن. وآخ يا وطني لبنان، تنشوف الله كيف بده يدبرنا. بونجور مدام نهى، يسعد لي صباحك، بتصبح عليكم بتقلكم بون ويك اند. صوتك عالي جبل لبنان. عناوين الثقة بلبنان منخبركن عنها، وعنوان من عناوين هالثقة: فهد سوبر ماركت جوني الساحة، وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. عروضات جديدة بتتجدد كل أسبوع، وكل عرض أحلى من التاني، وعم خبركن عنه. أنتو فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي فهد سوبر فاليو SAL، تتشوفوا 38 بروشور، 38 صفحة بالبروشور للعروضات المستمرة لليوم أو حتى نفاد الكمية. عروضات رائعة جدا بقسم المشروبات الروحية: جين ماركت هاندريكس 70 سنتيليتر ب $21.70 بدل $29.95، توفير كتير كبير. غراي غوز فودكا ب $19.40 بدل $25.80. كسارا سانسيت روزي كسارا 75 سنتيليتر ب $5.40 بدل $6.95، رائع جدا. كل عرض من العروضات في اشياء ممكن تستمر حتى لما بده يبلش بروشور جديد بكره، في كميات من العروضات بتضل مستمرة وبتضلكم قادرين تستفيدوا من شراءاتكم اليومية شبه اليومية يوم ايه يوم لا أسبوعية وشهرية. أهلا وسهلا فيكم. توفير كتير كبير بأقسام الأدوات المنزلية. استفيدوا اليوم بآخر نار من العروضات الرائعة جدا على ماركة لومينارك الشهيرة من صحون وكبيات وغيرها بقسم الأدوات المنزلية، إضافة لراكي والقهوة من كل الأحجام بأسعار رائعة جدا. فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. لمبات ليد ماركة برو لايت، لمبات ليد برو لايت بأسعار توفيرية رائعة جدا. كورن فليكس ماركة بابنز كيلو و250 جرام ب $4.90. حليب كليم 750 جرام ب $4.50. شوكولا سنيكرز 5 لواح 40 جرام ب $3.20. وعرض المي الرائع جدا اللي بقلكم استفيدوا وكتروا صناديق مي ببيوتكم. اكوافينا وسعر رائع جدا على 6 أناني لترين، صندوق مي لترين 6 أناني أكوافينا $1.70 بدل $2.20. توفير كتير كبير على كل أنواع المواد الغذائية، الشاركوتري المميزة والأجبان واللحوم وقسم المسمكة بيفتح 6 أيام بالأسبوع ما عدا نهار التنين من الثلاثة للأحد. أهلا وسهلا فيكم. أسماك بلدية ومستوردة من تركيا، عنده بس يا سمك بلدي يا سمك تركي فقط لا غير، بأسعار رائعة جدا وخدمة القلي والشوي بفرع فهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشر المساء وسيادتكم بمحلة. بون ويكند لألكم من فهد جونية الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. دكتور نبيل فهد وفريق عمله بيتمنوا لكم بون ويكند من إذاعة جبل لبنان. وقبل ما ودعكم مع فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ماركة رائعة جدا وفاخرة جدا من التونة، تون أبيض فاخر وماركة شهيرة جدا بتصرفكم، بونيتا. بونيتا تون أبيض فاخر، في بونيتا عادي وبونيتا حر، فيكم تحصلوا عليهم من فروع فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ومن كل السوبر ماركت والمحلات التجارية بوطننا لبنان. طلبوا تونا بونيتا واستمتعوا بالطعم الأطيب. بونيتا صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة من مستمع.
5: صباح الخير، كيفك أستاذ جوني؟ مشكلة بلبنان ما عرفوا عملوا دولة، حطوا قانون بيطبق على هالعالم الأوادم و 70% من العالم ما عم بيطبقوه بالأساس، ما عم بيطبقوه. المشكلة بالأوادم ما عم يعرفوا يعيشوا بهالبلد، يعني اللي عم بيتاجر بالممنوعات عايش، اللي عم يشتغل اللي عم بخالف القوانين عايش. والمشكلة كمان بالأجهزة الأمنية اللي ما عم تقمع المخالفات بكل شيء. ومش بعيد إذا واحد لقى شقفة أرض مثلاً حلوة شيء على الدولة يجي يعمر بناية عليها، وين مين بده يمنعه؟ مين بده يمنعه؟ فهذا مشكلة البلد، هاي مشكلة البلد. يا هو القانون يتطبق على الكل مثل ما لازم، يا هو بلا ما يكون في قانون وبلا ما يكون في بلد.
0: 100% رأيك صائب ومحترم. رقم المتهي بالأربعة 3-0. بدنا نضل نشد بهالدولة يا شباب، لأنه ما رح نستسلم ونترك لهم إياها. نعرف إنه في تقصير، نحن عم نلطش كمان نحن وياكم، إنه يا جماعة يا قيمنا الأمنية الشرعية ببيروت الإدارية، إنه مبارح الجيش اللبناني الله يعطيه العافية لما صار المشكل بعيشة بكار وسقط قتيل معتر حسب التقارير اللي وصلت لنا لإذاعة جبل لبنان، هالشاب اللي الله عطره مارق من هونيك مرق الطريق، يعني اللي عملوا المشكل قوصوا على بعضهم، قتل شاب مارق مرق الطريق، انحرموا أهله منه، مش مشارك بالمشكل ولا بيعرف الطرفين ولا له علاقة بالطرفين. طيب اجوا الجيش اللبناني وفرجونا تحية لمديرية التوجيه بجيشنا اللبناني الحبيب، فرجونا جبخانة يمكن هذا مخزن سلاح، يعني فرجونا مخزن سلاح طويل عريض يا لطيف، أسلحة كلها جديدة بالشحم بشحمة صادروها مبارح. طيب إنه ليش ناطرين لهلأ؟ بعد فيه بعد فيه يا جيشنا اللبناني البطل، ما تخبروا حدا، بعد فيه جبخانة من الأسلحة والزخيرة الإيرانية العميلة غير الشرعية موجودين بثلاثة أو أربع مواقع تبلغت فيهم جبل لبنان، بس ما بيجوز إنه نحط على عينكم ونقولهم على الهواء، عيب علينا، ما بيجوز، أنتوا قوانا الأمنية الشرعية تفضلوا نفذوا، تفضلوا نفذوا، ما بيجوز الشيء والتأخير اللي عم بيصير بتطبيق القانون ببيروت الإدارية. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. موقع إلكتروني وصفحة مخصصة لشركات ومصانع بوطننا لبنان، factoriesinlebanon.com، موقع إلكتروني إعلاني صناعي متخصص بنشر أعلانات ومنتجات الشركات والمصانع اللبنانية، مصنف قطاعياً الأول بلبنان، خدمات على السوشيال ميديا وعلى مجموعات الواتساب اللي بتضم ألاف الشركات والمؤسسات اللبنانية. انضموا وعرفونا على حالكم وعلى صناعاتكم ليتعرفوا المغتربين واللبنانيين ويشتروا منتجاتكم، وهيك بتتحسن تجارتكم وبنكون عم نشتغل لمصلحة وطننا لبنان وتجارة ورقي وطننا لبنان. إذن موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com، فيكن تتصلوا بمديرة التسويق والعلاقات العامة مدام جيهان عساف 78-940-117، وبتنضموا لتعريفنا على مواقعكم بكل حضارة. هيدا حضارتنا، هيدا سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
6: بونجور جوني، كيفك؟ كيف صحتك؟ الياس بوصعب عم يتهجم على ميشيل معوض. لشو بيعرف الياس بوصعب ميشيل معوض شو عنده وشو بيعمل؟ معوض فونديشن بصغرتها يلي بيساعد فيها العالم. بيو رئيس جمهورية.

شوي ودعينا المدعو الياس البول صعب إذا بحب يرد عبر إذاعة جبل لبنان الهوى مفتوح لألك لأي رسالة بهالإطار تكرم عينك خلينا نتناقش سوا شو عم بيصير بوطننا لبنان ميشيل معوض وهلأ هالحملة اللي بينه وبين المدعو الياس البول الصعب. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لشخص أو مثلا زعرور ما بعرف إذا من عائلة زعرور الكريمة أو هو ساكن بالزعرور. تحية لأهلنا بالزعرور وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذا بتحبوا تسافروا برقي لمنتجعات علاجية صحية طبية وتاريخية سياحة رائعة جداً بتجمع السياحة والاستجمام والعلاج الطبي بتشيكيا سلوفاكيا النمسا هنغاريا شركة لبنانية تأسست عام 1987 ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بيساعدوكم بالحجوزات تذاكر السفر أكيد وكمان بفيزا تشينغن تأمين سياحي على جولتكم جولات سياحية مميزة ومتابعة من فريق عمل طوال أيام الرحلة وطوال ساعات الرحلة بيواكبوكم كارلو فيفاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا زوروهم جوجلوهم وشوفوا هالمنتجعات الصحية أهلا وسهلا فيكم عرسان أصحاب شركات إذا بحبوا يرفهوا عن موظفينهم ويعملوا سيمينرز خارج لبنان أهلا وسهلا فيكم ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز وأسعار رائعة جدا لمستمعي جبل لبنان 76-83-83-03 ألتا بتبيض وجه لبنان صوتك عالي جبل لبنان خلينا نسمع سوا أنا وياكم عم نسمع بروموسيونات للصديق خالد الهبر خلينا نسمع أغنية لقلو هلأ في عنده احتفالية مثل ما قلنا كل الإعلانات والأشياء الحلوة والنشاطات بسمعوها عبر إذاعة جبل لبنان خالد الهبر وأبانا نسمع الأرثوذكسي المستقيم الرأي والحسن العبادة الوطني خالد الهبر وأبانا

أبانا خالد الهبر. وخالد الهبر مثل ما عم تسمعوا ببروموسيونات وإعلانات إذا جبل لبنان في عنده احتفالية حلوة، حجزوا خلينا نكون كتار بكل أماكن السهر الراقية اللي عم نعرفكن عنها بإذاعة جبل لبنان، ولإعلاناتكن وسبونسورينج ودعمكن لاستمرار مسيرة جبل لبنان 70-220-888. بريك ونرجع بما تبقى من وقت لغاية الساعة 10.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله مع الوطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
5: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاع ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
6: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
7: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا على مشارف الويكند. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية 03-444-037.
8: بونجور جون. والله يا جوني كفينا تجريح وتخوين لبعض بهيدا البلد. هيدا البلد ما بقى يحمل. الرئيس بري قال اعطوني وحدة وطنية تعطيكم انتصار على إسرائيل. وحدتنا الوطنية هي أهم من كل شيء. لازم يكون عنا قومية وطنية. اليوم قد ما نكون مختلفين مع بعض لازم نحن إذا لبنان تعرض لأي اعتداء من الخارج شو ما كان السبب بتفق ولا بختلف عن السبب لازم نحن نلتف حول بعضنا.
7: لا ليك هوني علي علي فاضل يسعد لي صباحك رح كمل رسالتك يا علي. بس لا إذا كان أنت استدرجت العدوان على وطن لبنان وخربت لي اقتصادي مرة واثنين وثلاثة وأربعة هذه الرابعة مدر الخامسة سابتة ما مش عم تثبت عندكم رح كمل رأيك. بس ما بقدر أتضامن معك. لا ما رح أتضامن معك أنا لأنك أنت استجريت الشر ودمرت لي القرى المسيحية والإسلامية والموحدة الدرزية والشيعية من جميعه. دمرتوا الوطن باستدراجكم للشر. فما تجوا تدمروا الوطن تستدروا الشر وتكونوا عملاء لإيران وترجعوا تقولوا لنا بدكم تكونوا وطنيين وتتضامنوا معنا. كمل رسالتك علي فاضل.
8: لازم نبعد عن الخطاب اللي بيقصمنا. لازم نضل نحكي بالخطاب اللي بيوحدنا لأنه دايما عم بيكون في خطاب وخطاب مضاد. هيدا كله غلط. هيدا ما بيصب إلا بمصلحة التقسيم وخراب لبنان. وحدتنا الوطنية هي أهم من كل شيء. وأنا بدي أقول له للياس اللي حكى قبل شوي أنت بدك إيانا نفل بدك تخلص مننا بدك إيانا نفل وقرفت مننا. هيدا الحكي عيب. نحن بدنا نعيش معك.
7: ليك حبيبي لحظة الياس ما عم بيقلك لا إذا أنت كنت آدمي علي فاضل ما بتفل من لبنان ينقبر يفل العميل لإيران يا علي فاضل. يعني ما عم تخلطوا الحابل بالنابل. كمل كمل يا علي.
8: هيدا البلد إلي وإلك. هيدا البلد لكل اللبنانيين. هذا البلد بدنا نحميه سوا بدنا طيب. ندافع عنه سوا.
7: طيب يا حبيبي ندافع عنه الجيش اللبناني الشرعي مش انت المقاومة الإسلامية. إذا انت تنتمي الى ما يسمى بالمقاومة الإسلامية طيب انا كمسيحي ما بيدافع عني هو. انا بيدافع عني المسيحي والمسلم والواحد الدرزي اللي موجود بالجيش اللبناني مش انت مسمى حالك من الأساس مقاومة إسلامية. يعني انفصلت وانفصمت عن وطننا لبنان وبالآخر كشفت الدولة اللبنانية الحالية وهالعهد كشفوا الوجه البشع الإيراني العميل. فمش أنت بتحميني ولا بنحمي حالنا بسلاحنا الشخصي، في عنا دولة بتحمينا. كمل يا علي.
8: بدنا نبنيه سوا. ما حدا، اوعى تفكر حدا بحب الحرب. برجع بقول لك اللي ايده بالمي مش مثل اللي ايده بالنار. حلو اسهل شيء انه احنا نقعد ننظر على بعض، بس اصعب شيء انك انت تكون عايش المأساة. لازم نحن نكون ايد وحدة، والله يحمي الوطن والله يهدي بالنا كلنا.
7: امين.
8: وشو بدي لك؟
7: وقول الله يا علي فاضل. يا هيدا الرأي الآخر اللي عم نسمح له بالصدور عنا، لأنه نحن إذاعة الرأي والرأي الآخر، بس منفند أكيد كل شيء. نحن ما نقدر نتضامن مع شخص عم يدمر وطن لبنان واستجر الشر. إجا قصف من حد كنيسة مارجيريس بيارون وهرب، قاموا من إسرائيل قصفوا على الكنيسة، دمروا وبقي الجرس تبع الكنيسة بس ودمرت كلها سوا. هذا شو بدي أقوله؟ تسلم دياتك يعني اللي إجا قصفوا هرب، واللي عم يهربوا على اطراف الضيع، واللي بالغلط قال انه الازيف تبعيتهم عم تنزل بالضيع المسيحيه بجنوب لبنان، وهن عم يقصفوا مدري من وين، هربانين من تحت سابع ثامن تاسع ارض هن ومعلمهم جمال باشا السفاح، نعيم باشا ونعيم قاسم باشا السفاح. يا قولوا الله، توكلوا على الله وصلوا على محمد وآل محمد، وارجعوا لرشدكم قبل فوات الأوان. عودوا إلى الرشد. اللي عم يطلبنا بليز ما تطلبنا، ما فيك تطلبنا، لأنه بعد مرة تالتة بعمل لك بلوك. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم يا أستاذي يا حبيبي. يعني شو بدك أعمل؟ شو بدك أعمل؟ بلوك. يلا انتهينا. عم بحكي وعم بيدق بعده. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية من المغترب الأمريكي لبنان الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل، لليوم الجمعة 5 حزيران على مشارف الويك أند. وصوتهم العالي بالعقورة وبكل البلدات اللي فيها مظلومية واللي عم تتصادر أراضية من قبل الأشخاص اللي هن دود الخل منه فيه، وحتى من قبل أشخاص من برات هالضيع هيدي ومن غير دين هالضيع ومن غير شيء ومن غير التزام بهالضيع. بطرس بيتر كامل.
4: صباح الخير. صباح الخير من كاليفورنيا، يسعد صباحكم. هالمسج استاذ جوني يسعد صباحك. نحن كل يوم منقوى فيك أكثر من يوم، وكل يوم نحن من أيدك ومنصلي لك، إلك ولعائلتك، ومنصلي للبنان، منصلي الفخامة الرئيس الله يبعث له طولة العمر. نحن كلنا دعم معكم طيب لبنان. ولكن هالمسج لازم مش بس ولاد العقورة، لازم الشعب اللبناني كله يوعى. ومكافحة الفساد بتبلش من الصغيري للكبيري. استاذ جوني لازم الشعب اللبناني ينبش بضيعه، وين فيه علاية تعدي، وين فيه سرقة أراضي، وين فيه أي احتيال، يطلعوا صوتك عالي جبل لبنان، يتصلوا فيك ما حدا يخاف. بآخر النهار كل إنسان صاحب حقه بده يبين. في شيء لازم نخبره للشعب اللبناني تيعرفه بحرفيته. نحن ملفنا اللي عمله المختار المخلوع بولس شاكر ياغي، هو فعلا عامل رئيس عصابة أشرار ورئيس عصابة تبييض أموال، ورح نكشف عنها هاي الأشياء ناطرين التحقيقات تمشي. رئيسي صندر الخوري، يسعد صباحك من كاليفورنيا باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة. نحن عملنا شغل خففنا كتير عنك استاذ جوني، سمع اشبين معنا. انا كان عندي محامي على الملف نايم علي 9 سنين نايم علي، في شهود 2 جايبهم بالملف حطتهم، واحد من جبال وواحد من الحدد. عم بطلب من المحامي من اكتر من 6-7 سنين جيب شهود خلى تبين الحقيقة، بعدين ما يرد. لا ما بعرف هو دفعوله وفزعوه وفات معهم، هو خاين ما بفهم. بآخر النهار عزلنا المحامي. لازم الشعب اللبناني يعرف إذا محامي بيغلط معكم اقبعوه جيبوا غيره. جبنا محامي تاني بيتبين يا أستاذ جوني بهودي الشهود من الداخلية ومن دائرة النفوس إنه مختلقين، كيف هذا المختار عمل؟ لازم الشعب اللبناني هيدا تتكرر مطرح واثنين وثلاثة وتوصال على أعلى مستويات رح بعطل فخيمة الرئيس على الأصر بس يصالوا الوراق بإيدي. بس هلأ بالمبدئية مبينوا هيك بطريقته إنه هو مختار انتحل إخراجات قاد وزور إخراجات قاد وانتحل أسامي شخص من جبال وانتحل اسم تاني من الحدد وحطوا بالملف عند عاطف شمية انه هاودي اجوا شهدوا عبد كامل من امريكا انه باعوا ارضهم بالرمال ويتباينوا الشهود انه اصلا مش موجودين لهن ولا سجلاتهم ولا هاي الاسامي كلها. اضافة على ذلك ادمنه محترف بيمضي من تحت الشخص بيوكله رح ينجيب على التحقيق بيمضي له تكفي المعاملة وبيعطيه مصاري رح نجيبه على التحقيق ونكشف لك هذا الملف. لازم الشعب اللبناني يلاحق هالشخص اللي عمل المعاملة هو كفاها وبقول لك أنا ممضيت في احتراف بالسرقة والحرام والفساد بقلب لبنان بعد الحرب اللبنانية. العالم متشرسة عند إصرار بالسرقة والحرام في عصابات كبيرة. إذا نحن موقفنا وجهناهن وعيطنا وصوتك عالي جبل لبنان الله يطول عمرك يا أستاذ جوني نحن قد ما نعمل قدامك وقد ما نحكي فيك قليل فاش فينا نقول لك الله يكون معك ويطول عمرك ويخلي لك عائلتك وإن شاء الله إذا بتلقط التراب بصير ذهب بإيدك.
7: يسعد لي صباحك شكرا على هالدعوة المحبة يا ابن الجبل الأصيل بلاد جبيل وضيعة العقورة الحلوة. وبدنا أقول لكم have a good weekend بطرس بيتر كامل إلك ولعائلتك الصغيرة ولعائلتك الكبيرة اللي هي ضيعتك العقورة اللي ساكنة معك بكاليفورنيا. الله يعطيكم القوة والعافية لحتى نكمل سوا إيد بإيد. وبدنا نناشد مثل ما قلنا ومثل ما أنت قلت القاضي الرئيسة ساندرا الخوري إنها تشد همتها بإذن الله ونحن بنعرف مناقبيتها للحكم بهالقضية هيدي ونوصل لخاتمة سعيدة وننتقل احنا وياك ايد بايد تنظف غير ضياع ونساعد غير ضياع مثل ما ساعدت وضيعتكم العقورة يا نسر العقورة بطرس بيتر كامل. اهلنا بالعقورة نسور محلقة بهالجبال الحلوة ببلاد جبيل. صوتك عالي جبل لبنان. بدي وجه لكم نداء لتبرع بالدم. مدام ميرنا هاكوبيان مدام ميرنا هاكوبيان بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية. تسلم دياتكم. يا ريت أنا قادر أتبرع لها أنا تخطيت العمر اللي بقدر أتبرع فيه ولكن بكل محبة A بوزيتيف ميرنا هاكوبيان مستشفى أوتيل ديو الأشرفية وتسلم دياتكم يا شباب ويا صبايا. صوتك عالي جبل لبنان وانا سعرض يوميا انا ويكن ما يرد في موقع lebanonfiles.com الموقع الاخباري اللبناني. على مشارف الويك اند لليوم الجمعه نقل موقع لبنان فايلز صرخه وكنا ذكرناها قبل شوي بالمعلومات لاذاعه جبل لبنان انه السنه والشيعة بلبنان مختلفين على منصب يسمى المشرف على القنب الهندي. هاي أناظمة يعني لزرع الحشيشة بيسموها هن القنب الهندي يلطفوها شوي صغيرة لأنه كلمة حشيشة بشعة على دينينا. بقى السنة عم بيقولوا بدنا إياه سني للهيئة الناظمة والرئيسة والشيعة والأستاذ نبيه بري بدهم إياه شيعي. عم يختلفوا على تنظيم هالقطاع قطاع الحشيشة وزراعتها بلبنان. فبموقع لبنان فايلز سنة بعلبك الهرمل وجهوا رسالة لنواف سلام تمثيلنا بين إيديك. سنة بعلبك الهرمل على مدى سنوات دفعوا ثمن التسويات السياسية لعقد تيار المستقبل مع الثنائي أمل وحزب الله بمناطق ومحافظات تانية حتى بات سنة البقاع الشمالي شبه مجردين من أي حضور فعلي داخل الفئة الأولى والثانية وكأن الطائفة السنية ألحقت بالكامل بموازين القوى المفروضة في المنطقة وبات يحق للآخرين التصرف بتمثيلها الإداري والنيابي والبلدي وحتى الديني. يضيف هالربورتاج هيدا اللي نقله موقع لبنان فايلز على مدى عقود عاش سنة بعلبك الهرمل على هامش القرار، كانوا أرقاما انتخابية تستثمر عند كل استحقاق ثم يعاد وضعها على الرف بعد انتهاء الاستحقاق. لم يتحول حضور السنة الشعبي في البقاع الشمالي إلى شراكة فعلية داخل الدولة، بل جرى التعامل معهم كملحق سياسي يدار من خارج بيئته، فيما سقطت المواقع القليلة التي كانت تحسب تاريخيا للطائفة السنية سقطت تباعا من مأمورين فوس ببعلبك، كان مأمور فوس ببعلبك للسنة، إلى رئاسة دائرة التربية ببعلبك للسنة، طبيب القضاء ببعلبك للسنة، وصولا إلى مواقع أخرى خسرها السنة بصمت تحت عنوان التسويات. وترسخ لدى الكثيرين أن التمثيل الديني لم يكن بعيدا عن هذا الواقع، وأن غالبية المواقع والتعيينات السنية تمر عبر دوائر قرار الثنائي الشيعي لا عبر خيارات أبناء الطائفة أنفسهم، مما عمق شعور التبعية السياسية وفقدان المرجعية المستقلة. نعم، حتى المجالس البلدية المختلطة حسب هالربورتاج غالبا ما يكون التمثيل السني شكليا، وكذلك على المقعدين النيابيين السنيين بتحكمهم كتلة تصويتية للثنائي الشيعي أكثر ما بيحكمها المزاج السني المحلي. حتى ترسخ انطباع واسع بأن كل ما يخص سنة بعلبك الهرمل بات يمر من بوابة النفوذ نفسها عند الثنائي الشيعي. هلأ صار مثل ما قلنا، يضيف هالربورتاج هيدا بلبنان فايلز، ملف الهيئة الناظمة للقنب الهندي تحول لاختبار سياسي بيتجاوز مجرد تعيين إداري، لأنه الموقع المطروح يعد أول فرصة فعلية من سنوات للحضور السني من بعلبك الهرمل داخل الفئة الأولى. هل يا ترى بتمرق هالقصة إذا ما بده إياها الأستاذ نبيه بري؟ إلى آخر المقال. يلا، ترى المصادر أن نجاح الرئيس نواف سلام في هذا الملف سيشكل رسالة سياسية تتجاوز الهيئة الناظمة نفسها، مفادها أن عهد إدارة الأطراف عبر الوسطاء والمحسوبيات بدأ ينتهي. نعم، يعني بصراحة كان الله يرحمه رفيق الحريري كان يقول لهم خلص أنتوا يعني بدوا بيروت بس وشوي من صيدا والباقي كله تصرفوا مثل ما أنتوا بدكم، وبالآخر رجعوا انقلبوا عليه وقتلوه حسب المحكمة الدولية خبرتنا. يا آخ يا بلدي لبنان، آخ غارة على ميفدون. هذا آخر الأخبار بلبنان فايلز. غارة على دوار حروف طول النبطية. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: لبنان فايلز يكشف كواليس المفاوضات في واشنطن ودور اللابي اللبناني. ميرا جزيني كتبت: وقف إطلاق النار يهتز فهل يتآكل؟ وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز العميد الركن المتقاعد جورج جاسر ومقاله بعنوان: هل فرضت المفاوضات على لبنان؟ قراءة في الأهداف الخفية والمعلنة. أبرز فيديوهات استضافة زميلتنا سارية الجراح، بودكاست حكينات لبنان فايلز. النائب نزيه متى قال: يا نعيم قاسم ما تضحك على العالم، أنت سبيكر وهذا ما أهمت به اللبنانيين. حزب الله استعمل السلطة ليكمل مشروعه، ولولا القوات اللبنانية ما كان في دولة. لهذه الأسباب يغازل حزب الله سعد الحريري، ويجب ضرب المشروع السياسي الخارج عن 10452 كيلومتر مربع. فليتذكر نعيم قاسم جملة: لو كنت أعلم اللي قاله قبله ورحل. والأمل الذي يبقى هو وفق هذه الشروط، ولهذه الأسباب يرفض النازحون مغادرة بعض المناطق. إذن عناوين مهمة جدا وخطيرة: نزيه متى، حزب الله استعمل السلطة ليكمل مشروعه، لولا القوات اللبنانية ما كان في دولة، ويتذكر نعيم قاسم: لو كنت أعلم. والأمل الذي سيبقى هو وفق هذه الشروط. بودكاست حكينات لبنان فايلز مهم جدا مع نزيه متى. لبنان فايلز بودكاست حكينات. عناوين كتيرة: الجهوزية الأمنية والرسمية اللبنانية بخطر، علم ليبانون فايلز أن تعثراً متزايداً في تسديد مستحقات الأجهزة الأمنية يبرز منذ فترة ويتفاقم تدريجياً مع مرور الوقت، مما دفع العديد من الشركات اللبنانية الموردة إلى إبداء قلقها من استمرار هذا الواقع. وبحسب المعلومات تمتنع بعض المؤسسات الأمنية عن تسديد مستحقاتها المتراكمة للشركات التي تؤمن السلع الأساسية، ومنها المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية وغيرها للقوى العسكرية الشرعية، وقد بلغت قيمة هذه المستحقات عشرات ملايين الدولارات، الأمر الذي يضع الموردين أمام ضغوط مالية متزايدة ويهدد قدراتهم على الاستمرار في تزويد الأجهزة الأمنية الشرعية اللبنانية باحتياجاتها الأساسية. وتشير المعلومات إلى أن استمرار الأزمة من دون إيجاد حلول عملية قد ينعكس سلبا على عمل الأجهزة الأمنية نفسها، في حال اضطرت الشركات الموردة إلى تقليص أو وقف إمداداتها من السلع والخدمات الضرورية التي تعتمد عليها المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية في أداء مهامها اليومية. إذن عنوان خطير جدا، ليبانون فايلز يكشف هل الجهوزية الأمنية والرسمية اللبنانية بخطر نتيجة الامتناع عن دفع المستحقات. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، LebanonFiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. آخ يا بلد لبنان، الله يستر، الله يستر على قوانا الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون بنوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم أودعكم وقلكم بون ويك أند. ماذا بعد باللحظات الأخيرة بوطننا لبنان؟ الله يستر وطننا لبنان، لأنه تثبيت سعر الليرة اللبنانية تجاه الدولار صار عم يكلف مصرف المركزي كتير كتير كتير. صاروا صارفين يا جماعة حزب إيران الشرير، عملاء إيران الأشرار، عصابة الأشرار اللي عم تدمر وطننا لبنان، 627 مليون دولار صاروا صارفينهم من 15 شباط. نعم تفضلوا، يا عيب الشوم عليكم وعلى اللي عم تعملوه من دمار لوطننا لبنان. سيد الرئيس جوزيف عون، القافلة تسير أكيد والكلاب تنبح والخنازير تصقصق حول هالقافلة، قافلة الشرعية اللبنانية. نعم حول القافلة في خنازير وكلاب عم تنبح وعم يعتدوا عليك بوسائل التواصل الاجتماعي، وبيحطوا صورة أحد الله يكسر إجري ما يسمونه هم بالمقاومين داعس على جسمك وانت ملقوح بالأرض. هيدي اللي رصدناها وهيدي من أول الفترة عم نلطش على هالموضوع. الله يكسر إجريون وإيديون حاملي السلاح غير الشرعي. الله ينصرك سيد الرئيس جوزيف عون. ومثل ما رسمت صحيفة الشرق بكاريكاتور الصفحة الأخيرة اليوم الجمعة 5 حزيران، القافلة تسير فلتنبح كلابهم وخنازيرهم، خنازير إيران وكلاب إيران بوطننا لبنان. الله ينصر الشرعية وينصر أرزة لبنان والقوى الأمنية الشرعية اللي عليها عسكرياً أنه تخلصنا من جيتهم ومن أرفهم ببيروت الإدارية. خلصونا بقى يا قوانا الأمنية الشرعية. خيكم جوني الصديق إعداداً تقييماً وأخراجاً، بحييكم إلى لقاء التنين الصبح بإذن الله. اللهم استشهدنا في سبيل لبنان، لا نامت أعين الجبناء وعملاء إيران. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية وينصر أرزة لبنان.
0: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

0: حظك على الهواء.
1: الحدث الأبرز والتغيير الجوهري اليوم هو انتقال القمر رسمياً إلى برج الدلو الهوائي، حيث يقترن بكوكب بلوتو المتراجع، مما يضفي طاقة حركية، فكرية وتغييرية غير تقليدية على أجواء اليوم. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ استقرار الشمس في الجوزاء وعطارد في السرطان، والاقتران السعيد والمستمر بين الزهرة والمشتري في برج السرطان، والمريخ في الثور. الحمل. يا صاحب الحمل، مع تواجد زحل في برجك تفرض عليك الأفلاك جدية واضحة، لكن انتقال القمر اليوم إلى برج الدلو يفتح لك أبواباً واسعة للتواصل الاجتماعي. الوقت مثالي للقاء الأصدقاء أو الانضمام إلى مجموعات تدعم أفكارك وطموحاتك المستقبلية. الثور. يا مولود الثور، كوكب المريخ في برجك يمنحك عزيمة صلبة وإصرارا هائلا، وبما أن القمر يتربع اليوم في أعلى نقطة في خريطتك الفلكية، بيت العمل والمكانة، فأنتم تحت مجهر النجاح. قدموا أفضل ما لديكم، فالأعين مسلطة على إنجازاتكم المهنية. الجوزاء. يا نجم السماء الساطع، الشمس في برجك تمدك بطاقة وحضور لا مثيل لهما، واليوم يتناغم القمر في الدلو الهوائي الصديق معك بشكل مثالي، مما يمنحك رغبة عارمة في التوسع والتعلم أو حتى التخطيط لسفر. عقلك متوقد والفرص الفكرية بانتظارك.
2: السرطان. يا صاحب القلب النقي، لا تزال أبواب الحظ مشرعة أمامك مع اقتران الزهرة والمشتري في برجك، يرافقكما عطارد ليعزز حدسك. القمر في الدلو اليوم يوجه انتباهك نحو التخطيط المالي المشترك أو إعادة ترتيب حساباتك ومواردك بدقة وهدوء. الأسد. يا صاحب الحضور المهيب، شمس الجوزاء تدعم مشاريعك، لكن القمر في الدلو يضع الشراكات والعلاقات الشخصية في واجهة يومك. ركز اليوم على الدبلوماسية والاستماع لشريك الحبيب أو العمل، فالتنازلات الذكية اليوم هي سر نجاحك. العذراء. يا مولود العذراء، ينصب تركيزك اليوم على تنظيم الروتين اليومي والاهتمام بالصحة، فالقمر في الدلو يدعوك لترتيب أوراق عملك والالتزام بجدول منظم. طاقة السرطان المائية الصديقة تضمن لك الحصول على الدعم والكلمة الطيبة من المحيطين بك.
3: الميزان. يا من تنشد التوازن، يومك مليء بالبهجة والإبداع. التناغم الهوائي بين شمس الجوزاء وقمر الدلو يمنحك طاقة عاطفية رائعة وقدرة على التعبير عن مشاعرك ومواهبك بحرية. إنه وقت مثالي للمرح والتواصل مع الحبيب أو ممارسة هواية تحبها. العقرب. يا صاحب الحدس الثاقب، الكواكب المتجمعة في السرطان تدعم خططك بعيدة المدى، أما القمر في الدلو اليوم فيعيد توجيه بوصلتك نحو الداخل. ستحتاج لقضاء بعض الوقت الدافئ في منزلك أو رفقة أفراد عائلتك لإعادة شحن طاقتك في أجواء من السكينة. القوس. يا عاشق الانطلاق، يومك حافل بالاتصالات والحركة الدؤوبة. القمر في بيت التواصل يجعلك دائم التنقل، ويمنحك فصاحة وقدرة على إقناع الآخرين بأفكارك. شمس الجوزاء في المقابل تذكرك بضرورة الحفاظ على وضوح حواراتك مع الشركاء.
4: الجدي. يا صاحب الإرادة الصلبة، بعد أيام من الضغوط ينتقل القمر اليوم إلى بيت مالك ومواردك. التركيز ينصب كاملاً على الأمور المالية، قد تبحث في زيادة دخلك أو مراجعة ميزانيتك. قراراتك المالية اليوم مدعومة بالحكمة والرزانة، فخطط بذكاء. الدلو. أبشر يا صاحب الدلو، فالقمر يشرق في برجك اليوم ليعيد إليك الحيوية والجاذبية والسيطرة الكاملة على مجريات الأمور. تشعر بتحرر فكري وقدرة على قيادة محيطك. افتح صفحة جديدة وانطلق بثقة، فالأفلاك تبتسم لك. الحوت. يا صاحب الإلهام الفياض، بفضل وجود الزهرة والمشتري في السرطان تعيش فترة إبداعية ممتازة، لكن مع وجود القمر في الدلو قد تشعر اليوم برغبة في الانعزال قليلاً خلف الكواليس أو مراجعة خططك في صمت.
3: امنح نفسك الراحة لتستعد لانطلاقتك القادمة.
0: حظك على الهواء.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام يتقاطعان في التمسك بالمفاوضات خياراً لوقف الحرب. رئيس الحكومة شدد على أن التفاوض المباشر هو أقصر الطرق وأقلها كلفة، مؤكداً أن تثبيت وقف النار شرط أساسي لإنجاح المفاوضات، وأن استمرارها يحفظ قرار لبنان ويحول دون استخدامه كورقة إقليمية.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى التزام القانون الدولي، وجدد دعوته لحزب الله وسائر الجهات المسلحة إلى احترام قرارات الحكومة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من شمال الخط الأزرق.
0: وزارة الطاقة والمياه أعلنت جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجل انخفاضاً ملحوظاً. بنزين 95 أكتان تراجع 51 ألف ليرة ليصبح 2,490,000 ألفاً، وبنزين 98 أكتان انخفض 52 ألفاً ليبلغ 2,507,000. المازوت تراجع 31 ألفاً إلى 2,106,000، فيما بقي سعر الغاز ثابتاً عند 1,329,000 ليرة.
1: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ذكرت المشتركين بوضع إصدارات عام 2026 قيد التحصيل اعتباراً من السابع من كانون الثاني، مع إمكان تقسيط البدلات لسبعة أشهر حتى نهاية العام، وأعلنت إعفاءات وتخفيضات تصل إلى 90% على بعض الرسوم، داعية المشتركين إلى تسديد المتوجبات من دون تأخير.
0: صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية كشفت أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت على قرار وقف إطلاق النار في لبنان خلال اجتماعه الليلة الماضية، ما يترك الملف مفتوحاً أمام مزيد من النقاشات.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن إدارته ناقشت خطة عسكرية لمصادرة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، لكنها لم تنفذ لصعوبتها وحاجتها إلى أسبوعين من الوجود الميداني وتجهيزات كبيرة. ترامب شدد على أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، محذراً من أن أي هجوم على الجنود الأمريكيين قد يعيد الحرب.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور العلاقات مع الإمارات، مؤكداً وجود وثائق تثبت استخدام أراضيها ومجالها الجوي ضد إيران خلال الحرب الأخيرة، وحذر من أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستعتبر أهدافاً مشروعة إذا شاركت بأي عدوان، مشدداً أن القرار النهائي في إدارة مضيق هرمز سيكون بين إيران وسلطنة عمان.
1: الحكومة العسكرية في مالي أعلنت عن مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل إياد آغ غالي، زعيم فرع تنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي. البيان الرسمي شدد على أن المطلوب متورط في هجمات إرهابية دامية، فيما عرضت مكافآت إضافية مقابل معلومات عن نوابه وقادة متمردين آخرين.
0: وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعدد من أفراد عائلته، إضافة إلى شخصيات من عائلة كاسترو. العقوبات شملت أيضاً وزارة القوات المسلحة الثورية وكيانات أخرى في إطار تكثيف الضغوط على الجزيرة، فيما انتقد دياز كانيل ما وصفه بعدوانية واشنطن.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يضمحل دور نبيه بري كلما تدخل أسياد حزب الله المحضور في إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: خالد الهبر
6: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
5: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل أحلى وش أعلى
1: جبل. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من راجع.
4: انا لمين اشتقت؟
5: ويلكم باك رولا الفقده والله.
4: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت ارجلها شاميليه اغاني اغاني اشرفيه.
3: ذا ون اند اونلي رولا شاميليه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
6: تنوري تنوري تنوري.
7: اجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
4: المهم رجعنا
7: ورجعتنا الروح.
3: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
4: وبرني موديلكن وألوانكن.
8: العجقة مش حلوة بلا الرول.
9: فنزاتي حبيباتي
3: كونوا معنا على الموعد.
10: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
11: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
12: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
13: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
14: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان. 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: شو سهل الحال.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قال هو دفكة انسا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبقوا خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: بالشوارع اللي بنمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا شيل حمل عن ايدينا
8: خليني ساعدك يا طنط
9: تسلمي لي يا حبيبتي
7: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر
8: انتبه على حالك
10: الله مع الوطن
7: هن بالفعل ابطال عندهم هم واحد
10: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى
7: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا اندفاع ما إلو حدود الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب
11: نحن دايماً حدكم
8: وبعيوننا نخدمكم
12: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
13: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
14: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف
15: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان
1: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام يتقاطعان في التمسك بالمفاوضات خياراً لوقف الحرب. رئيس الحكومة شدد على أن التفاوض المباشر هو أقصر الطرق وأقلها كلفة، مؤكداً أن تثبيت وقف النار شرط أساسي لإنجاح المفاوضات، وأن استمرارها يحفظ قرار لبنان ويحول دون استخدامه كورقة إقليمية.
2: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى التزام القانون الدولي، وجدد دعوته لحزب الله وسائر الجهات المسلحة إلى احترام قرارات الحكومة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من شمال الخط الأزرق.
1: وزارة الطاقة والمياه أعلنت جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجل انخفاضاً ملحوظاً. بنزين 95 أكتان تراجع 51 ألف ليرة ليصبح 2,490,000 ألفاً، وبنزين 98 أكتان انخفض 52 ألفاً ليبلغ 2,507,000. المازوت تراجع 31 ألفاً إلى 2,106,000، فيما بقي سعر الغاز ثابتاً عند 1,329,000 ليرة.
2: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ذكرت المشتركين بوضع إصدارات عام 2026 قيد التحصيل اعتباراً من السابع من كانون الثاني، مع إمكان تقسيط البدلات لسبعة أشهر حتى نهاية العام، وأعلنت إعفاءات وتخفيضات تصل إلى 90% على بعض الرسوم، داعية المشتركين إلى تسديد المتوجبات من دون تأخير.
1: صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية كشفت أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت على قرار وقف إطلاق النار في لبنان خلال اجتماعه الليلة الماضية، ما يترك الملف مفتوحاً أمام مزيد من النقاشات.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن إدارته ناقشت خطة عسكرية لمصادرة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، لكنها لم تنفذ لصعوبتها وحاجتها إلى أسبوعين من الوجود الميداني وتجهيزات كبيرة. ترامب شدد على أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، محذراً من أن أي هجوم على الجنود الأمريكيين قد يعيد الحرب.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور العلاقات مع الإمارات، مؤكداً وجود وثائق تثبت استخدام أراضيها ومجالها الجوي ضد إيران خلال الحرب الأخيرة، وحذر من أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستعتبر أهدافاً مشروعة إذا شاركت بأي عدوان، مشدداً أن القرار النهائي في إدارة مضيق هرمز سيكون بين إيران وسلطنة عمان.
2: الحكومة العسكرية في مالي أعلنت عن مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل إياد آغ غالي، زعيم فرع تنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي. البيان الرسمي شدد على أن المطلوب متورط في هجمات إرهابية دامية، فيما عرضت مكافآت إضافية مقابل معلومات عن نوابه وقادة متمردين آخرين.
1: وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعدد من أفراد عائلته، إضافة إلى شخصيات من عائلة كاسترو. العقوبات شملت أيضاً وزارة القوات المسلحة الثورية وكيانات أخرى في إطار تكثيف الضغوط على الجزيرة، فيما انتقد دياز كانيل ما وصفه بعدوانية واشنطن.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يضمحل دور نبيه بري كلما تدخل أسياد حزب الله المحضور في إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً، التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
1: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
5: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
6: انا لمين اشتقت؟
7: ويلكم باك رولا الفقده والله.
6: قليله صوصه دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت ارجلا شاميه اغاني اشرفيه.
5: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
8: تنوري تنوري تنوري.
9: اجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
6: المهم رجعنا
9: ورجعتنا الروح
5: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
6: يقبرني موديلكم والوانكم.
10: العجقة مش حلوة بلا الرول
6: فنزاتي حبيباتي.
5: كونوا معنا على الموعد.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما ألفو شينتو
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يورو السامبا
7: السامبا قال لك هو دبك قال شو بيعرف
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: كاس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
11: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان
0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس جبل لبنان معك وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام يتقاطعان في التمسك بالمفاوضات خياراً لوقف الحرب. رئيس الحكومة شدد على أن التفاوض المباشر هو أقصر الطرق وأقلها كلفة، مؤكداً أن تثبيت وقف النار شرط أساسي لإنجاح المفاوضات، وأن استمرارها يحفظ قرار لبنان ويحول دون استخدامه كورقة إقليمية.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى التزام القانون الدولي، وجدد دعوته لحزب الله وسائر الجهات المسلحة إلى احترام قرارات الحكومة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من شمال الخط الأزرق.
0: وزارة الطاقة والمياه أعلنت جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجل انخفاضاً ملحوظاً. بنزين 95 أكتان تراجع 51 ألف ليرة ليصبح 2,490,000 ألفاً، وبنزين 98 أكتان انخفض 52 ألفاً ليبلغ 2,507,000. المازوت تراجع 31 ألفاً إلى 2,106,000، فيما بقي سعر الغاز ثابتاً عند 1,329,000 ليرة.
1: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ذكرت المشتركين بوضع إصدارات عام 2026 قيد التحصيل اعتباراً من السابع من كانون الثاني، مع إمكان تقسيط البدلات لسبعة أشهر حتى نهاية العام، وأعلنت إعفاءات وتخفيضات تصل إلى 90% على بعض الرسوم، داعية المشتركين إلى تسديد المتوجبات من دون تأخير.
0: صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية كشفت أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت على قرار وقف إطلاق النار في لبنان خلال اجتماعه الليلة الماضية، ما يترك الملف مفتوحاً أمام مزيد من النقاشات.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن إدارته ناقشت خطة عسكرية لمصادرة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، لكنها لم تنفذ لصعوبتها وحاجتها إلى أسبوعين من الوجود الميداني وتجهيزات كبيرة. ترامب شدد على أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، محذراً من أن أي هجوم على الجنود الأمريكيين قد يعيد الحرب.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور العلاقات مع الإمارات، مؤكداً وجود وثائق تثبت استخدام أراضيها ومجالها الجوي ضد إيران خلال الحرب الأخيرة، وحذر من أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستعتبر أهدافاً مشروعة إذا شاركت بأي عدوان، مشدداً أن القرار النهائي في إدارة مضيق هرمز سيكون بين إيران وسلطنة عمان.
1: الحكومة العسكرية في مالي أعلنت عن مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل إياد آغ غالي، زعيم فرع تنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي. البيان الرسمي شدد على أن المطلوب متورط في هجمات إرهابية دامية، فيما عرضت مكافآت إضافية مقابل معلومات عن نوابه وقادة متمردين آخرين.
0: وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعدد من أفراد عائلته، إضافة إلى شخصيات من عائلة كاسترو. العقوبات شملت أيضاً وزارة القوات المسلحة الثورية وكيانات أخرى في إطار تكثيف الضغوط على الجزيرة، فيما انتقد دياز كانيل ما وصفه بعدوانية واشنطن.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يضمحل دور نبيه بري كلما تدخل أسياد حزب الله المحضور في إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: خالد الهبر.
3: فيني معك وديني عشرة حمراء، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهوى.
5: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
4: ولنرجع الجو الحلو.
6: ولع ولع يلا
5: يلا يلا رق
7: ولعاني ولعاني.
4: رجعين التنين على أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
8: أغاني
5: وعد الرجعة كتير قوية.
9: نظرك الناطرة.
4: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
10: خلي الحلقة ولعاني
7: ولعاني ولعاني.
11: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
12: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
13: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للسبعة ومن التنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام يتقاطعان في التمسك بالمفاوضات خياراً لوقف الحرب. رئيس الحكومة شدد على أن التفاوض المباشر هو أقصر الطرق وأقلها كلفة، مؤكداً أن تثبيت وقف النار شرط أساسي لإنجاح المفاوضات، وأن استمرارها يحفظ قرار لبنان ويحول دون استخدامه كورقة إقليمية.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى التزام القانون الدولي، وجدد دعوته لحزب الله وسائر الجهات المسلحة إلى احترام قرارات الحكومة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من شمال الخط الأزرق.
2: وزارة الطاقة والمياه أعلنت جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجل انخفاضاً ملحوظاً. بنزين 95 أكتان تراجع 51 ألف ليرة ليصبح 2,490,000 ألفاً، وبنزين 98 أكتان انخفض 52 ألفاً ليبلغ 2,507,000. المازوت تراجع 31 ألفاً إلى 2,106,000، فيما بقي سعر الغاز ثابتاً عند 1,329,000 ليرة.
1: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ذكرت المشتركين بوضع إصدارات عام 2026 قيد التحصيل اعتباراً من السابع من كانون الثاني، مع إمكان تقسيط البدلات لسبعة أشهر حتى نهاية العام، وأعلنت إعفاءات وتخفيضات تصل إلى 90% على بعض الرسوم، داعية المشتركين إلى تسديد المتوجبات من دون تأخير.
3: صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية كشفت أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت على قرار وقف إطلاق النار في لبنان خلال اجتماعه الليلة الماضية، ما يترك الملف مفتوحاً أمام مزيد من النقاشات.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن إدارته ناقشت خطة عسكرية لمصادرة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، لكنها لم تنفذ لصعوبتها وحاجتها إلى أسبوعين من الوجود الميداني وتجهيزات كبيرة. ترامب شدد على أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، محذراً من أن أي هجوم على الجنود الأمريكيين قد يعيد الحرب.
3: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور العلاقات مع الإمارات، مؤكداً وجود وثائق تثبت استخدام أراضيها ومجالها الجوي ضد إيران خلال الحرب الأخيرة، وحذر من أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستعتبر أهدافاً مشروعة إذا شاركت بأي عدوان، مشدداً أن القرار النهائي في إدارة مضيق هرمز سيكون بين إيران وسلطنة عمان.
1: الحكومة العسكرية في مالي أعلنت عن مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل إياد آغ غالي، زعيم فرع تنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي. البيان الرسمي شدد على أن المطلوب متورط في هجمات إرهابية دامية، فيما عرضت مكافآت إضافية مقابل معلومات عن نوابه وقادة متمردين آخرين.
2: وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعدد من أفراد عائلته، إضافة إلى شخصيات من عائلة كاسترو. العقوبات شملت أيضاً وزارة القوات المسلحة الثورية وكيانات أخرى في إطار تكثيف الضغوط على الجزيرة، فيما انتقد دياز كانيل ما وصفه بعدوانية واشنطن.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يضمحل دور نبيه بري كلما تدخل أسياد حزب الله المحظور في إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
5: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. يتوالد بوسائل الإعلام كلام كثير حول نجاح الوسطاء بتخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويتمادى بعض المحللين في شرح موقف الرئيس الأمريكي بين الواقع وسندان الانتخابات النصفية للكونغرس بأيلول المقبل والتحضيرات لها، وأيضا ما يحصل بموضوع الاستقرار الاقتصادي، خفض معدلات التضخم، وبحرارة أجواء مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستجرى بالولايات المتحدة. ما هي حقيقة هذه المفاوضات؟ وهل بالفعل تم يعني في ورقة بلشت تصير واضحة بين إيران وأمريكا، وأيضا المفاوضات الأمنية اللي تحصل بين لبنان وإسرائيل؟ عن كل هذه المواضيع وغيرها بصيرنا نستضيف الدكتور شارل شارتوني اللي هو كاتب سياسي وأستاذ جامعي بينضم لنا من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
6: مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
5: أهلا وسهلا دكتور شارل. بدي بلش من إيران وأمريكا. البعض يقول أن هناك حلول بدأت تبين، خصوصا أنه في استحقاقات بدها تصير، منها كأس العالم، منها الضغوطات الاقتصادية، منها هناك ضغط بداخل إسرائيل على نتنياهو. شو حقيقة ما يحصل بين إيران وأمريكا اليوم؟
6: الواقع أنه هنالك تشابكات متعددة، وهالتشابكات المتعددة ليست بالوضوح الذي يتجلى للبعض. يعني لا إشكالية مضيق هرمز توضحت، لا قضية تخصيب اليورانيوم ومعدلاته وإلى ما هنالك وإدارة الطاقة النووية المخصبة وإلى ما هنالك ونسبها أيضا عولجت، لا قضية الأذرع الإيرانية عولجت. يعني مجمل هالقضايا الأساسية الشائكة التي تحكم المفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران لم تتوضح. يعني نحن لا نزال في خضم من الإشكاليات الملتبسة والتي تأخذ في كل الاتجاهات. يعني أنا مني شايف مثل ما البعض بيدعي انه نحن خلص صرنا بمسار معين، وهالمسار المعين هو اما حرب ناجزة ام تسوية سلمية ناجزة. لا، نحن بمرحلة من التموجات المفتوحة بين الحرب التي سوف تتابع، وهي تتابع بشكل او باخر، او بين امكانيات تسوية معينة والى ما هنالك. ولكن الخطر بالوضع هيدا إنه الإيرانيين منن كتير مستعجلين على وقتهم، مثل كل الأنظمة التوتاليتارية بيراهنوا وبيستثمروا على سياسات الفوضى المعممة، بيراهنوا وبيستثمروا على واقع الانسداد الاقتصادي والمالي القائم اليوم إثر هذه الأزمة المديدة وإلى هنالك، وبيراهنوا وبيستثمروا على وضع المتفجر في الوسط الشرق أدنوي والشرق أوسطي وإلى ما هنالك. يعني هن منن على عجل بوقتهم، هن عم بيوصفوا على سياسة الأرض المحروقة وعلى تعميمها. هذه الملاحظات يلي أنا بحب أنه اتفضل فيها ببداية هالمقابلة.
5: بدي أروح أنا وياك. البعض يعتقد أن أي اتفاق مع إيران هو خطأ، وبدي أروح معك على حسابات الرئيس ترامب. هل مثل ما عم ينحكى هو يريد إنهاء الموضوع ويريد اتفاق مع إيران؟ هل الاتفاق مع إيران دكتور شارل هو خطأ؟
6: سيدتي، حسب نوعية الاتفاق، حسب التخريج اللي بده ياخذها الاتفاق هيدا.
5: نعم.
6: يعني ما في شيء بالمطلق صحيح او ما في شيء بالمطلق خطأ، مع العلم انه التعاطي مع نظام مثل النظام الايراني هو محفوف بالمخاطر وهو محفوف بالمطبات الظاهرة وغير الظاهرة. هيدا نعم. نظام توتاليتاري، هيدا نظام إمبريالي بطبيعته، يعني توسعي بطبيعته. هيدا النظام يوظف على الانقلابات في الداخل وفي الخارج، هيدا النظام يوظف على الاستعمال العسكري للطاقة النووية، هيدا النظام يوظف على عملية الانقلابات في المدى الشرق أوسطي. فإذا أنت عم تتعاطي مع نظام خطر، في السؤال اللي هو مطروح، كيف بدك تطوقيه؟ هل يا ترى هالتطويق هيدا بده يتم على القاعدة اللي اعتمدت بالسابق من قبل باراك أوباما، يلي هو المقايضة النووية مقابل أنه حزب الله، أنه إيران تفلت على المنطقة من خلال سياسة شو بيسموها الحدود المستباحة أو سياسة الحدود المشتركة وإلى ما هنالك الساحات المشتركة؟ هيدي كانت معادلة طرحها أوباما، وهيدي معادلة البعض اعتبرها أنه هي مخرج سليم للخروج من هذا المطب النزاعي، ولكن تبين أنه لا، هيدي كمان كانت خطأ جسيم، لأنه سمح للنظام الإيراني أنه يفلت على المنطقة من خلال سلسلة انقلابات وإلى ما هنالك، ومن خلال ما شهدناه أخيرا مع حرب 27/2023.
5: طيب، البعض يعتبر أنه إيران تعتمد الدبلوماسية وترى بالدبلوماسية سلاح تكتيكي أو وسيلة لشراء الوقت وإبعاد الحكومات الأجنبية المتطفلة عن كاهلة وأضعاف المعارضة الدورية وتقسيم الحلفاء الغربيين، وطبعا تأمين مكاسب اقتصادية. كل هذا الشيء بهدف الاستمرار بتحقيق أهدافها الاستراتيجية. يعني إذا هلأ وعم بيرهنوا أيضا على إذا يعني يمكن عم بيرهنوا على انتهاء ولاية الرئيس ترامب والمجيء برئيس آخر يمكن يكون أكثر تفاهم مع النظام الإيراني، شو حقيقة ما يفعله الإيراني اليوم بربح الوقت؟ قد إيه أمريكا والرئيس ترامب عم بيتلقف الموضوع بهذه الطريقة؟
6: أنا أوافق تماما على التشخيص اللي تفضلت فيه، التشخيص اللي تفضلت فيه هو صحيح جدا وينطبق على الواقع. نعم. وكل الإدارات الأمريكية وعيت هالخطر هيدا. هلأ الأجوبة اختلفت، يعني بين باراك أوباما وبايدن ودونالد ترامب في أجوبة مختلفة تتموج تتدرج. ما في إذا بدك خلاف على أنه إيران والنظام الإيراني هما خطر على النظام الدولي، هما خطر على النظام الإقليمي، هما خطر على ما يسمى الاستقرار الداخلي إقليميا ودوليا. إذن ما في خلاف على هالموضوع هذا، هي الخلاف هو على المقاربات. اليوم بعد اللي صار ب 27/2023 دخلنا بمنعطف جديد. هالمنعطف الجديد هو الخطة السياسية والعسكرية والاستراتيجية المضادة. نعم. يلي أدت إلى تفكيك أذرع النظام الإيراني وإلى محاصرته بالدواخل الإيراني وبالدواخل الشرق أوسطية والشرق أدنوية. عزم. مع نسبية كل هالمداخلات هيدي، ولكن وجدت ضربات وقصامات أساسية على قدرته على الحركة وعلى قدرته على المبادرة وإلى ما هنالك. ولكن بالرغم من كل هالضربات هيدي، النظام هيدا بما انه هيدا نظام ديكتاتوري، بما انه هيدا نظام توتاليتاري، لا يعبأ بالاكلاف، مش فرقاني معه الاكلاف، شو ما بيروح اكلاف اخر همه. نعم. بنهاية الامر في عنده هدف وحيد هو بقاؤه على قيد الحياة من اجل استعادة المبادرة، استعادة المبادرة سياسيا عسكريا. نعم. استراتيجيا والى ما هنالك. فاذا هيدا هو الافق. نعم. يلي من ضمنه بيتحرك النظام الايراني في. نعم. حين دوله مثل الدوله الامريكيه يلي هي دوله عظمى يلي قادره الوحيده اللي قادره تتصدى لها النظام التوتاليتاري والى ما هنالك، عندها حسابات متنوعة، منها حسابات داخلية تتعلق بانتخابات، منها تتعلق بالأزمة الطاقة والأزمة المالية الناشئة وإلى ما هنالك. يعني عملية التحرك دائما بالديمقراطيات وبمواجهة أخطار من هالنوع دائما أقصى، دائما أصعب. فإذن هون الإشكالية اللي هي مطروحة. أنا مثل ما شايف الأمور، نحن نتجه نحو عملية تآكل داخلية سوف تسعى إليها خطة الحصار الأمريكية، لأنه التسليم للنظام الإيراني بهالمرحلة الحاضرة هو تسليم خاطئ بمقاربته وبتوقعاته وبإمكانية إيجاد تسوية عملية تنهي هذا الاشتباك القائم حاليا. أنا ماني شايفها هالقد سهلة، أنا بعتبر إنه لا، في صعوبات بالغة، لأنه هيدا نظام افترضي مثلا بكرة قضية استعادة 30 مليار دولار يلي عم بيطالبوا فيه الإيرانيين معروفة، إذا اليوم استعادوهم بكرة على بكرة هودي رح يتوظفوا بعملية استعادة ما يسمى الخطة الهجومية على المنطقة على كل المستويات، سواء على مستوى التعبئة الإيديولوجية أم على مستوى إعادة تحريك الأذرع و و و و. فإذا نحن أمام كمان سيناريوهات مؤجلة، نعم، في حال توصلوا إلى اتفاقات عرجاء على المستوى الدبلوماسي.
5: طيب سربت ورقة دكتور شارل من فترة اتفاق سيء مع إيران، هذه الورقة يلي تسربت فيها بنود ولم تلحظ الأزرع ولم تلحظ كثير أمور أخرى، وكأنه رئيس ترامب ممكن يروح لهذا الاتجاه، ممكن يقرر أنه خلص أنا عملت البدية، أنا رجعت إيران مثل ما قالوا 80 سنة لورا، في يوقف هون، وإنما انعكاس هذا الموضوع على المنطقة، انعكاس هذا الموضوع على لبنان، وخصوصا أنه الموضوع اللبناني حسب هاي الورقة يلي تسربت وانتشرت بالإعلام أنه هذا بنحكي فيه بمحادثات هيك جانبية أخرى.
6: مما لا شك فيه أنه في ارتباط وثيق بين الواقع اللبناني والواقع الإيراني، وكل تصرف حزب الله وكل أداء حزب الله مثل ما عم نشوفه اليوم لا يفسر إلا انطلاقا من سياسة الممانعة الإيرانية، يعني كل أداء لحزب الله يصب في تعزيز وفي تصليب بنهاية الأمر سياسة الممانعة الإيرانية حاليا. يعني هالمرحلة هيدي سوف تدخلنا بمواجهة مباشرة مع إيران من خلال أداء حزب الله، وبالتالي هالشيء يضع المفاوضات التي سوف تجري غدا على المستوى العسكري في واشنطن موضع المساءلة، موضع الشك، إنه هل يا ترى نحن رح نقدر ننفذ لمرحلة أخرى حتى ما أخذ الشق السياسي، لأنه أنا قناعتي ما فينا نعمل عزل للشق العسكري عن الشق السياسي، وما فينا نقارب الموضوعين مثل كأنه الموضوعين منفصلين عن بعضهم البعض، لا، في عملية تلازم. المكسب الوحيد اللي عملناه لحديت اليوم أنه منعنا إيران أنه توضع يدها على الملف، وقلنا نحن كدولة لبنانية سوف نفاوض، وبالتالي الدولة اللبنانية تواجه الصعوبات البالغة التي يضعها حزب الله نيابة عن إيران من أجل إذا بدك فصل هالمسار، مش بس اسمياً، نعم، مش بس من الناحية المبدئية ولكن من الناحية الفعلية.
5: عظيم دكتور شارل، طالما أنه رحت على هذا المطرح، وأنا كنت قريت صراحة مقالك بإسي بيروت بعنوان مأزق المفاوضات، مقال جداً مهم وأكاديمي مثل ما تعودنا عليه في قراءة أكاديمية للموضوع، وأنا بدي أروح على موضوع المفاوضات يلي هي رح تصير بكرة بواشنطن، وإنما صار في اجتماعات تمهيدية، صار في لقاءات مع أمريكيين، ويقال إنه سئل الجيش اللبناني عن ما حققوا بجنوب الليطاني، وكأنه يعني هناك إذا بدك طرح مواضيع حقيقية وجدية وضغط من الأمريكي بهذا الملف. شو عندك معطيات؟
6: إذا في المفاوضات يلي بدها تجري بكرة، نعم، في البنتاغون هوني هي مفاوضات عسكرية صرفة، وهالمفاوضات العسكرية صرفة هي لدراسة قدرة الدولة اللبنانية على تحمل مسؤولياتها في إدارة الواقع العسكري في جنوب لبنان. أنا قناعتي لحتى أكون واضح، أنا لا آمل شيئا من هذه المفاوضات، لأنه أنا اعتقادي هو التالي،
5: نعم،
6: ما رح ينهي الوضع بجنوب لبنان إلا الإسرائيليين، خلينا نكون واضحين وخلينا نكون بنهاية الأمر على بين من الواقع على الأرض. يبقى على الجيش اللبناني تحمل مهماته الأمنية والعسكرية في شمال إذا بدك لبنان، يعني شمال الليطاني، من شمال الليطاني جرا إلى إلى الشمال اللبناني، الحدود الشمالية للبنان. يعني على تقسيم العمل العسكري أن يتم على هذه القاعدة. الإسرائيليين راح ينهوا العمل بجنوب لبنان على صعوباته وعلى كلفته المخيفة وعلى تردداته على كل المستويات، إن العسكرية أم الأمنية أم السياسية أم الإنسانية أم الاقتصادية وإلى ما هنالك. ما في حل بقى.
5: بس هل يستطيع الإسرائيلي يستطيع القضاء على حزب الله دكتور؟ هل يستطيع القضاء على حزب الله؟
6: سيدتي أكيد يستطيع القضاء على حزب الله، ولكن شو الكلفة؟ ما هون هون السؤال. شو الكلفة؟ الكلفة هي هالكارثة اللي نحن عم نعينها كل يوم وكل دقيقة على كل المناطق اللبنانية. هيدي المشكلة الكبيرة، الكلفة هي. ولكن وين القصة؟ القصة حزب الله لا يعبأ، مش فرقاني معه إذا الشيعة بيتقتلوا، مش فرقاني معه إذا جنوب بيتدمر، مش فرقاني معه إذا بيروت بتتدمر، لأنه كل رهانات حزب الله هي على تعميم الفوضى، لأنه انطلاقا من السياسة الإيرانية انهيار الأوضاع الإقليمية بدءا من لبنان ووصولا إلى الدول المحيطة وإلى ما هنالك، هو من ضمن استراتيجية الممانعة الإيرانية، هو من ضمن تصليب المقاومة الإيرانية تجاه سياسة الحصار المقامة ضد النظام الإيراني. انطلاقا من هون لا يراهن على حزب الله بهالمجال هذا. وبالتالي بارح سمعنا تعليق قال على مئوية الدستور اللبناني، شفنا يعني طارحين حالهم دولة مضادة، طارحين حالهم دولة بديلة، طارحين مشروع حرب مكملة مع إسرائيل، إنه بدهم يرجعوا يحرروا. لك يا حبيبي، مين طلب منك اليوم ترجع تحرر وقت اللي أنت أسقطت الجنوب من 3 أشهر؟
5: شفنا مين اللي حشرك تعمل التحرير الثالث قادم، وهدد بإسقاط الحكومة بالشارع.
6: هون هيدا بيورجيك إنه عم نضيع وقتنا. هودي جماعة ما بيتعاطى معهم، هودي جماعة يجب أن يهزموا عسكريا، يجب أن يهزموا. ولكن برجع بقلك، لسوء الحظ الكلفة بالغة الخطورة، الكلفة بنهاية الأمر سوف تكلف لبنان كيانه الدولاتي وكيانه الوطني، وسوف تؤدي إلى انهيار البلد ككل. هون المشكلة، هودي جماعة عم يعتمدوا استراتيجية عدمية لا تقف عند أي حد، ما عنده أكلاف بالنسبة لهم، الأكلاف لا تحسب. وبالتالي التسامح
5: لأنه بيعتبروا قضية أكبر، لأنه بيعتبروا أنه الأرض عم بتروح، صحيح جنوب والشهداء عم والناس عم تقتل، وإنما هم يعملون كرمال قضية أكبر، يمكن قضية دينية أيديولوجية.
6: ما تماما يعني هوني بنرجع للمشكلة، عملية التفاوض التبادلية هذه اللي بنسميها transactional diplomacy، الدبلوماسية التبادلية، إنه أنا بعطيك تنازل أنت بتعطيني تنازل، منلاقي تسويات. ولكن وقت بتصبح القضية تتعلق بخيارات إيديولوجية تعطى صفة إطلاقية، ما عاد في مجال للمفاوضات. ساعتها بدك تحتكمي بنهاية الأمر للمواجهة العسكرية ولإقامة توازن سياسي واستراتيجي جديد، لا أكثر ولا أقل.
5: بموضوع المواجهة العسكرية دكتور، يعني واضح أنه الولايات المتحدة تضع إذا بدها قيود على نتنياهو. اليوم شفنا وكأنه هيك هذا الاغتيال اللي صار بالضاحية، وكأنه صار في خرق لهذه القيود. يعني ترامب لا عم بيحط قيود، عم نسمع إذا بدك من قلب إسرائيل أصوات. اليوم سمعنا سموتريتش عم بيقول له لنتنياهو يعني ليش عم تتصرف هيك مقابل كل حدا يقتل، ردا على قيادي قتل بإسرائيل، لازم ننزل 10 مباني. يعني قديه كمان أمريكا تضع قيود على ترامب بهذا الموضوع؟
6: سيدتي، مما لا شك فيه انه بالاسابيع الماضيه صار في تمييز واضح بين الاستراتيجيه الامريكيه والاستراتيجيه الاسرائيليه، وبالتالي الاولويات تبدلت. إلا فيما يخص لبنان، إلا فيما يخص لبنان. نعم. فيما يخص لبنان الأمريكيين بنهاية الأمر قالوا له لا نتنياهو لا الحكومة اليوم بإسرائيل إنه أنتم عندكم حرية التصرف. ولكن وين المشكلة اللي اليوم نحن واقعين فيها؟ المشكلة اللي نحن واقعين فيها اليوم إنه حزب الله لا يريد لا من قريب ولا من بعيد أن يعطي للدولة اللبنانية دورها في عملية إدارة هالنزاع هيدا. يعني حزب الله اليوم عم يطرح حاله كبديل وكمناهض للدولة وك يعني يتصدى لدور الدولة ويحاول أن يعيد الحلقة باتجاه المرحلة السابقة إنه كل المبادرة العسكرية والاستراتيجية ترجع لإله. هذا السؤال اللي بينطرح اليوم، لأي مدى الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بحالتها الحاضرة قادرة على المواجهة، راغبة بالمواجهة وراغبة إنه تخوض بهالخيارات يلي عم تطرحها لإلها الإدارة الأمريكية من خلال المفاوضات بشقيها العسكري والسياسي.
5: لا
6: هون السؤال الكبير وهون
5: بتلاقي إنه دكتور شعر هي راغبة، وإنما العبرة بالتنفيذ. هل لها القدرة على التنفيذ؟ بنحكى عن لواء، يعني بنحكى عن تشكيل لواء بالجيش اللبناني يكون إذا بدك بالتنسيق مع أمريكا هذا اللواء لينفذ قرارات الحكومة. طلع كمان ناس من حزب الله قالوا له إذا تجرأ هذا اللواء نحن رح نعمل صدام يعني بصير بين الجيش والحزب. قديه هي قادرة؟
6: أنا أوافق على هالصورة يلي عم تتفضلي فيها. بدك رأيي وقلته هلأ ببداية الحديث حول هالفصل هذا، ما حدا رح ينهي الوضع بجنوب لبنان إلا إسرائيل. خلينا نكون واضحين، يعني بالجنوب لبنان وبالبقاعات ما في غير الإسرائيليين لينهوا الوضع. المحل الوحيد يلي الدولة اللبنانية والجيش اللبناني فيه يلعب دوره بشكل أساسي وبشكل متماسك وبنهاية الأمر يحصل على الدعم المطلوب هو تحصين بيروت وتحصين بقية المناطق اللبنانية. وهون ما في شيء بيمنع

0: شغل، يعني كأنك عم تحكي عن ما يسمى الدولة العميقة. وعم ينحكى من فترة عن موضوع تطهير الجيش وتطهير المؤسسات من كل الناس التابعين لحزب البعث السوري، في ناس بعدها موجودة للحزب الإيراني، ولكن هذا موضوع بده وقت، ونحن هلأ تحت الاحتلال. يعني إسرائيل ما فيي ما أقول أنا محتلة الجنوب، ما فيي ما أقول إنه الجنوب راح، هلأ وصلوا على سور، في هناك تدمير كبير، يعني وصلوا سور نبطية، الضوطر الشرقية. أنت بتعتبر هذا احتلال دكتور شعر؟ الإسرائيلي اليوم محتل؟ ألا تعتبر هذا
1: سيدتي
0: احتلال؟
1: راح كون واضح، لا راح اقول لك شو الوضع بلبنان. لبنان ارض نزاعات بديله، بروكسي كونفليكتس، هيدي ارض نزاعات بديله، يعني استعملتها ايران مثل ما استعملت غزه، مثل ما استعملت اراضي اخرى اليمن والى ما هنالك، مثل ما استعملت العراق، مثل ما استعملت كل ما يسمى سياسه ال المواجهات المشتركة، نسيت التسمية بالضبط يلي كان يستعملها قاسم سليماني، هيدي جزء من هالسياسة. هيدي بنهاية الأمر أنت استدرجت الإسرائيلي، الإسرائيلي رد عليك لا أكثر ولا أقل، مع مع
0: بس
1: مع
0: انا
1: العلم
0: استدرجت
1: إنه
0: الاسرائيلي يا دكتور شعر بست صواريخ، انا لبنان الجنوب كله راح، البقاع راح.
1: لا، ما أنت عم تنسي شغلة، عم تنسي شغله انه الحرب قائمه هونيك صار لها 3 سنين، مش جديده الحرب، فوق عم تاخد وتاير مختلفه، عم تاخد اذا بدك مراحل مختلفه والى ما هنالك، ولكن ما في شيء واقف. ما تنسي انه
0: خليني اغير سؤالي
1: نعم
0: دكتور شارو، انا كثير بحب احكي
1: نعم
0: معك لانه انا بعرف قد ايه انت انتلكتشوال، وانا بدي اوصل معك لبيت القصير. يعني الدمار الذي تقوم به اسرائيل بالجنوب، البلدات المدمره بالكامل. هلا ما اختلفنا انه حزب الله اعطاها الحجه، بس قد ايه كان اسرائيل بدها هيدي الحجه لتقوم ما تقوم به اليوم بلبنان؟
1: يا سيدتي، حسب الله صرنا حكينا للمرة الألف، مفخخ لبنان من أوله لآخره كيف بالحري جنوب لبنان، والبرهان إنه وقت اللي بتشوفي المعارك اللي عم بتصير، ما كل المواقع العسكرية والمواقع اللوجستية ما هي متمددة على كامل الأرض الجنوبية، ما في ضيعة، ما في جامع، ما في مدرسة، ما في مستشفى، ما في شو بدي أقول لك، يعني ما في موقع من مواقع جنوب لبنان، من مواقع زراعية لمواقع صناعية إلا ما مفخخة. فإذا نحن عن شو عم نحكي؟ يعني أرض الجنوب هي أرض لمواجهات بديلة أعدت من قبل سياسة إيرانية، عرفت عن ذاتها، تصرفت على هالأساس، وكان صار لها أكثر من 10 سنوات عم تتحرك، منا جديدة.
0: نعم
1: اليوم ردة الفعل الإسرائيلية واضحة جداً، لن تسمح بعد اليوم لأي حدود تهدد أمننا الوطني الداخلي، وصرنا مرددين 100 مرة إنه على مدى 70 سنة الإسرائيليين كانوا دايما بدائرة ردة الفعل، ودايما كانوا يقولوا للحكومة اللبنانية احترموا الاتفاقات الدولية بيننا وبينكم، احترموا بنهاية الأمر سيادتكم وافرضوها على أرضكم،
0: نعم
1: وما تتعرضوا لسيادتنا، نحن ما بدنا شيء منكم، نحن ما بدنا شيء منكم. والبرهان وقت اللي عملوا لشريط الحدودي
0: نعم
1: عملوه على أكثر من 22 سنة، وقت اللي لقيوا إنه ما بقى له لزوم حملوا حالهم وفلوا، رجعت بنهاية الأمر المواجهة معهم تكررت من جنوب لبنان. يعني نحن أمام ثوابت، ما فيك تطلب من الحكومة الإسرائيلية إنه تاخد بعين الاعتبار العجز البنيوي للدولة اللبنانية لحتى تبني سياستها الدفاعية على أساسها. إذا لبنان عاجز، إذا لبنان دولة ضعيفة، ما فيها الدولة الإسرائيلية تبني حساباتها وتبني سياستها الدفاعية على هالأساس. هذا هذه من ناحية، من ناحية تانية ما تنسي إنه الإيراني يستعمل لبنان كما يستعمل العراق، كما يستعمل الأراضي الفلسطينية، كما يستعمل غزة، من أجل الخوض بسياسة تمدد وتوسع إقليمية.
0: نعم
1: فإذا أنت اليوم أمام سياستين عم يتصادموا مع بعضهم البعض، سياسة إسرائيلية تتصادم مع السياسة الإيرانية،
0: نعم
1: وأرض المواجهة الأساسية هي لبنان. ليش؟ لأن

0: لبنان وحزب الله لعبوا دور أساسي بالسياسة الإيرانية وبالمداخلة الإنقلابية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط. بدك تاخديها من هالوجهة النظر الاستراتيجية الواسعة.
1: طب انت
0: يعني بدل ما نتطلع على اصبعنا بدنا نتطلع على المشهد بكامله.
1: عظيم، واضح. لا واضح، بس انت موافق على طريقة التدمير والاستهدافات اللي عم بتصير؟ يعني انا بدي حدا ببنايه بقوم بسقط بنايتين؟
0: سيدتي، اولا كل الاستهدافات هي استهدافات هادفه وعم يعطوا تحذيرات كليتها، يا اما شو اسمه مواقع لوجستيه، يا اما مواقع عسكريه، يا اما مواقع ماليه، يا اما مواقع سياسيه تستعمل من قبل قيادات حزب الله، يا اما
1: والتدمير
0: مواقع اعلاميه.
1: وتدمير
0: يعني
1: القرى يا دكتور، وتدمير القرى،
0: تدمير القرى، لانه كل هالقرى هيدي تعمل انطلاقا من استراتيجية الدروع البشرية، يعني استعمال بنهاية الأمر المدى المدني، يعني الاسباس اوربان، استعمال إذا بدك هالأوربن سبيس هيدا من أجل المواجهة العسكرية، وبالتالي لغيوا التمييز بين ما يسمى المواقع الحربية والمواقع المدنية، وهيدي استراتيجية هادفة، هي منا إذا بدك هيك استراتيجية بالصدفة، لا لا، هيدي استراتيجية هادفة اخدينا من من من من الدكترين الماوية، اخدينا من الخطط الشيوعية تقليديا، عرفت كيف؟ يعني استعمال المدى المدني كمدى عسكري والخلط بين المدى السكاني والمدى العسكري، هيدا استراتيجية مختبرة تاريخيا استعملت في كل الاستراتيجيات الشيوعية بالعالم، وهن اخدينا منها، يعني مش هن عم بألفوها، اخدينا من هالنموذج يلي استعمل من قبل الثورات الشيوعية بالعالم التي اديرت من قبل الاتحاد السوفيتي.
1: طب عظيم، يعني انت برأيك
0: والنظام الصيني على ايام ماو،
1: نعم، يعني انت برأيك الاسرائيلي سيستطيع القضاء على حزب الله من خلال الحرب التي يشنها على لبنان؟ يمكن اذا حزب الله كان موجود بعد شوي ببيروت رح تقصف بيروت، رح تستمر الاستهدافات الى حين القضاء على حزب الله،
0: سيدتي، أنا برأيي لن تحل الموضوع لسبب بسيط جدا.
1: نعم.
0: حزب الله لن يتنازل عن موقعه للدولة اللبنانية. حزب الله يطرح نفسه ويصر على هذه الصفة كدولة بديلة أو كدولة مضادة، وينطلق من سياسة استراتيجية وخارجية مناقضة ومناهضة ومنافية للدولة اللبنانية بشكل واضح.
1: عظيم.
0: ما عنده أي تحفظ بهالمجال هذا.
1: وبالتالي
0: الدولة اللبنانية مواجهة بهالواقع هيدا. هلا شو عم بتحاول تعمل الدولة؟ مثلا وقت اجوا قال عيد المقاومة. يا أخي كيف هيدي؟ رايح على المفاوضات وجاي تحكي لي بعيد المقاومة والتحرير والجنوب صبح على الأرض، أي مقاومة وأي تحرير؟ إذا هي نتيجة المقاومة أهلين.
1: طلع بيان عن رئيس الحكومة إنه هيدا نهار عطلة سموه يوم تضامن مع الجنوب.
0: لا هيدا حكي غير مقبول. إذا ما عندك ركاب يا نواف سليم هي شغلتك. غيرك عنده ركاب. هلا ما بعرف اذا غيرك موجود، ولكن غيرك عنده الكيب. اول نقطه. ثاني نقطه، المدعو شو اسمه هذا المدعو؟ طارق متري.
1: نعم.
0: المدعو طارق متري قال بيعمل اجتماع ل 60 دبلوماسي ولا منظمات حقوق الانسان للاحتجاج على الممارسات الاسرائيليه بلبنان. السؤال، وين هي الحكومه اللبنانيه يلي انطرح عليها مده 15 شهر عمليه حل إذا بدك المداخلة العسكرية لحزب الله وتعريض الأمن الوطني اللبناني لمدة 15 شهر؟ طرحت هالمبادرة على الحكومة اللبنانية، وين عملها للدولة اللبنانية؟ شو عملت الدولة اللبنانية بهالمجال؟
1: بلشت تسحب سلاح جنوب الليطاني، بلشت، والإسرائيلي ما وقف خلال 15 شهر إنه يستهدف أهداف.
0: يا سيدتي ما تنسي بهذيك الفترة وقت اللي انعمل الاتفاق بتشرين ل 2020 تاني ل 2024 بتجر ب 24 2 تاني 2024 الاسرائيلي كان واضح ما بتعملوا الشغل انا بعمل الشغل اور شغل ما انعمل والبرهان انه تسلح ضلوا قائم تمويل ضلوا قائم عملية التجهيز العملانية على الأرض وعملية تسرب شو اسمه الباسداران الإيراني تتابعت والبرهان فخخوا بيروت كلها وقت تتذكري عملية الهجوم من شهر ونص تقريبا على هودي المية مية وخمسين شقة هلا شو كانوا المية وخمسين شقة أو كلهم كانوا محطات انقلابية للانقضاض على بيروت من أجل احتلال العاصمة
1: نعم
0: وبالتالي اجوا اخذوا المدى المدني استعملوا المدى المدني يعني استعملوا الاماكن الاهله استعملوا الاحياء استعملوا البنايات والى ما هنالك لانفاذ استراتيجيتهم فاذا ما بقى فينا نتخبى وراء اصبعنا ونجي ننسب للاسرائيليين هالعمل الاسرائيلي عم بيدافع عن امنه الوطني اذا انت ما عندك القدره او اذا انت ما عندك الرغبه او اذا ما عندك القناعه بدك تتحملي نتائج عملك او بدك تتحملي نتائج ادائك
1: يعني هلا عم بتقلي نحن هلا اهميتنا الاستراتيجيه عند امريكا اهميتنا كدوله عند امريكا هي فقط للحفاظ على امن اسرائيل يعني ما يجعل هذا الملف اولويه عند يعني بمعنى مش اولويه انه على طاوله الامريكان هو انه نحن بس بموضوع امن اسرائيل
0: مش مزبوط اللي عم بتقوليه رح اقول لك ليش السبب بسيط جدا نحن لأول مرة عم ينطرح عنا حل على مستوى هالقد كبير يعني يجي رئيس الولايات المتحدة يدعي الرئيس اللبناني
1: صحيح.
0: ويدعي رئيس وزراء دولة إسرائيل ليجوا على البيت الأبيض من أجل البدء بمفاوضات لإنهاء النزاع في جنوب لبنان ولإقامة سلام دائم في جنوب لبنان هل طرح هيدا يصطدم بطرح مضاد يلي هو استراتيجية انقلابية إيرانية داخلية وإقليمية يعني في تصادم بين استراتيجيتين كبار انطلاقا من هون إذا نحن ما بدنا ناخد خيارنا بدنا ندفع ثمن عدم أخذ الخيار هلأ هالشي ما بيعني إنه هالخيار سهل هالشي بيعني نوضع حالنا بمواجهة مباشرة وصريحة مع حزب الله وكل ما تتطلب هذه المواجهة الصريحة مع حزب الله وإلا إذا هالشي ما صار أنا رح أقول لك شو رح يصير الإسرائيلي مكمل وما رح يسمع لا لإلي ولا لإلك ولا للأمريكان
1: الإسرائيلي
0: بنهاية
1: طالما أن الموضوع دكتور بين أمريكا وإيران نحن شو بالمعادلة؟ يعني طالما الاتفاق يعني اذا انت عم تقول انه حزب الله هو بروكسي لايران يعني اللي بده يقول له لحزب الله كف ايدك هو الايراني يعني شو ما اعمل انا اذا عملت صدام مع حزب الله او ما عملت طلعت قرار او ما طلعت حزب الله ما في شيء رح يوقفه الا ايران والموضوع بين ايران وامريكا
0: بعزم العملية بسيطة جدا الاسرائيلي منه رابط حاله بالامريكاني بهالقصة هيدي بعزم رح يكمل سياسته
1: لا والله
0: رح نكون واضحين
1: قبل ما
0: اللهم لهلا يعني انا ما شفت لهلا دونالد ترامب وضع حظر مطلق طلب منه لبنيامين نتنياهو انه يخفف يعدل من اذا بدك استراتيجيته العسكريه ولكن ما طلب منه انه يوقف ما طلبه منه بشكل صريح هاي نقطه ثانيه بحب الفت النظر لها اوعى حدا يفتكر انه سقوط بنيامين نتنياهو رح يغير الاستراتيجيه الاسرائيليه ابدا لبيد امبارح يلي هو زعيم المعارضه كان واضح جدا بهالمجال هذا الشان الامني الوطني الاسرائيلي مشترك وهو يعلو على الانقسامات السياسيه الداخليه انا ضد بنيامين نتنياهو ولكن انا مش ضد انه نكمل سياسه تحصين دفاعاتنا الإقليمية بدءا من الحدود الجنوبية في لبنان ومن غزة هيدي كان واضح فيها شو اسمه يائير لابيد كان واضح
1: دكتور شال قبل ما يخلص وقتنا ودايما لقاء معك شيق بدي روح معك على العقوبات على عسكريين يعني اللي هن بعدهم بالخدمة وقبل ما يروح يعني عشية ذهاب الوفد إذا بدك العسكري لواشنطن شو معناتها هذه العقوبات؟ وفي كمان لشخصيات، لشخصية قريبة من الرئيس بري، شو كيف فسرتها؟
0: سيدتي، العقوبات سوف تتوسع، ونحن كمعارضة نعمل على توسيع دائرة هذه العقوبات وعلى ضم سياسيين جدد في هذه المعادلة. أما فيما يخص العسكريين، هودي العسكريين اللي عم تحكي عنهم، هودي عسكريين يعملون لدى حزب الله، يعملون لدى حزب الله على المستوى العسكري والاستراتيجي، يعملون على حزب الله على مستوى إدارة الجريمة المنظمة التي يديرها حزب الله في لبنان ومن خلال لبنان على المستوى الدولي وإلى ما هنالك. وقت اللي بنعرف أنه قائد منطقة البقاع هو اللي بيدير تجارة الكبتاجون محمد صفا وإلى ما هنالك، وقت اللي بنعرف أنه كل المسؤولين الأمنيين هودي يلي كانوا موجودين سابقا ويلي هن حاليا ويلي هن داروا الجريمة المنظمة بالبلد هن يعملون لدى حزب الله، فإذا ما تتعجبي. رح أروح أبعد من هيك، صدف أنه التقيت أحد المسؤولين العسكريين اللبنانيين وحكيت أنا وياه من مدة مش كتير طويلة، ووضعني بصورة الأوضاع الداخلية للجيش.
1: نعم.
0: صار معي صدمة وقت اللي يعني ما كنت متعجب، لأنه بعرف أشياء كتيرة بهالمجال هيدا، ولكن لحتى تيجي من قبل هالشخص هيدا ما كنت يعني مقدر أنه الهريان هالقد ضارب بقلب المؤسسة العسكرية. ما كنت يعني أنا بعرفها، ولكن اسمعها من قبل ضابط عم يحكيها كانت مذهلة لإلي.
1: شو قال لك؟ شو نوع الهريان الموجود؟
0: ما فيني أقول، لأنه أول شيء ما بدي أعرضه للشخص، شخص هو من عمر معين يعني ما عاد ولد وإلى ما هنالك. يعني وقت حطني بالصورة صدمت، يعني إنه أوف
1: نعم.
0: لتيجي منه لهالدرجة ويعبر عن يأسه، يعبر عن يأسه
1: نعم.
0: عن واقع المؤسسة العسكرية من الداخل، وبالتالي كان له ملاحظات جد قاسية تجاه
1: نعم.
0: قائد الجيش الحالي والقيادة العسكرية باليرزي، جد قاسي الكلام اللي إجا من ناحيته وإلى ما هنالك. فإذا الناس من داخل المؤسسة بلشت عم تحكي، ما عادت ساكتة أبدا وما عادت مستعدة أبدا تعمل ما يسمى تواطؤ
1: نعم
0: مع هالواقع إذا بدك المرير السائد داخل المؤسسة العسكرية.
1: عظيم دكتور، خلص لقائنا لليوم، دايما اللقاء معك شيق، بدي هيك بكلمة أخيرة، شو بتحب، كيف بتحب تنهي لقائنا؟
0: سيدتي، كل اللي بدي أقوله أنه عندنا فرصة طرحها علينا الرئيس ترامب، علينا أنه نتلقفها.
1: نعم.
0: وقت اللي بقول هالفرصة علينا أنه نتلقفها، ما بقول أنه هذه الفرصة معمولة على ورود وإلى ما هنالك، لا، هذه تتطلب مواجهة، ولكن المواجهة هي أفضل من متابعة واقع الانهيار العميم الذي نعيشه اليوم في لبنان، وواقع الحروب المتوادية التي نعيشها في لبنان، وواقع الإرهاب الذي يحكم لبنان والذي جعل من لبنان رهينة للسياسة الإيرانية وللسياسة الفاشية الشيعية التي يديرها النظام الإسلامي الإيراني على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا كثير
0: نحن
1: لك.
0: نحن نحن أمام نازية جديدة، النظام الإيراني وأذرعه هيدي نازية جديدة، هيدا حزب نازي مع كل ما تتضمن هالكلمة من أبعاد ومن أفعال.
1: شكرا لك الدكتور شارل توني، الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي، دايما بتنورني بالسياسة والناس، أهلا وسهلا، شكرا على كل المعطيات.
0: شكرا
1: وكل
0: شكرا لك على الاستضافة.
1: أهلا
0: شكرا
1: وسهلا.
0: على الاستضافة.
1: بدي أشكركم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: جبل لبنان، أيام زمان، أحلى الأنغام، جبل لبنان.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: هو هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام يتقاطعان في التمسك بالمفاوضات خياراً لوقف الحرب. رئيس الحكومة شدد على أن التفاوض المباشر هو أقصر الطرق وأقلها كلفة، مؤكداً أن تثبيت وقف النار شرط أساسي لإنجاح المفاوضات، وأن استمرارها يحفظ قرار لبنان ويحول دون استخدامه كورقة إقليمية.
5: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى التزام القانون الدولي، وجدد دعوته لحزب الله وسائر الجهات المسلحة إلى احترام قرارات الحكومة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من شمال الخط الأزرق.
4: وزارة الطاقة والمياه أعلنت جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجل انخفاضاً ملحوظاً. بنزين 95 أكتان تراجع 51 ألف ليرة ليصبح 2,490,000 ألفاً، وبنزين 98 أكتان انخفض 52 ألفاً ليبلغ 2,507,000. المازوت تراجع 31 ألفاً إلى 2,106,000، فيما بقي سعر الغاز ثابتاً عند 1,329,000 ليرة.
5: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ذكرت المشتركين بوضع إصدارات عام 2026 قيد التحصيل اعتباراً من السابع من كانون الثاني، مع إمكان تقسيط البدلات لسبعة أشهر حتى نهاية العام، وأعلنت إعفاءات وتخفيضات تصل إلى 90% على بعض الرسوم، داعية المشتركين إلى تسديد المتوجبات من دون تأخير.
4: صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية كشفت أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت على قرار وقف إطلاق النار في لبنان خلال اجتماعه الليلة الماضية، ما يترك الملف مفتوحاً أمام مزيد من النقاشات.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن إدارته ناقشت خطة عسكرية لمصادرة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، لكنها لم تنفذ لصعوبتها وحاجتها إلى أسبوعين من الوجود الميداني وتجهيزات كبيرة. ترامب شدد على أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، محذراً من أن أي هجوم على الجنود الأمريكيين قد يعيد الحرب.
4: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور العلاقات مع الإمارات، مؤكداً وجود وثائق تثبت استخدام أراضيها ومجالها الجوي ضد إيران خلال الحرب الأخيرة، وحذر من أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستعتبر أهدافاً مشروعة إذا شاركت بأي عدوان، مشدداً أن القرار النهائي في إدارة مضيق هرمز سيكون بين إيران وسلطنة عمان.
5: الحكومة العسكرية في مالي أعلنت عن مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل إياد آغ غالي، زعيم فرع تنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي. البيان الرسمي شدد على أن المطلوب متورط في هجمات إرهابية دامية، فيما عرضت مكافآت إضافية مقابل معلومات عن نوابه وقادة متمردين آخرين.
4: وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعدد من أفراد عائلته، إضافة إلى شخصيات من عائلة كاسترو. العقوبات شملت أيضاً وزارة القوات المسلحة الثورية وكيانات أخرى في إطار تكثيف الضغوط على الجزيرة، فيما انتقد دياز كانيل ما وصفه بعدوانية واشنطن.
5: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يضمحل دور نبيه بري كلما تدخل أسياد حزب الله المحظور في إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء.
7: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
6: ولنرجع الجو الحلو.
7: ولع ولع يلا
8: يلا يلا رق رق
9: ولعاني ولعاني.
6: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شمية.
10: أغاني أغاني
8: وعد الرجعة كتير قوية.
11: نظرك الناطرة.
6: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
12: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
13: خلي الحلقة ولعاني
5: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
14: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
15: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
16: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
17: خالد الهبر.
18: فدني معك وديني عشر الحمراء. فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
17: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
5: أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
5: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
14: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
15: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
16: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما ألفو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العميل عمو فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا
6: السامبا قال لك هو دفكة انزو بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: دبوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: ولك ايه ولك يسلم يا بطل

0: عني.
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
7: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
8: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
9: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: يا أشجر وشين وقافورة أشجر وشعر ودهب.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما ألف وشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما لك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: بالشوارع اللي بنمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا تشيل حمل عن ايدينا.
7: خليني ساعدك يا طنط.
8: تسلمي لي يا حبيبتي.
6: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة.

0: لتواجه هم عيلة أكبر.
1: انتبه على حالك.
2: الله مع الوطن.
0: إني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
2: شبهم منيح، ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
0: يقولون ما بتعرف الخوف، تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا، اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
3: نحن دايماً حدكم
1: وبعيوننا نخدمكم.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
8: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي غير متوازن، معتبراً أنه كان يجب أن ينص على وقف شامل وغير مشروط للعمليات العسكرية. وأشار بري إلى موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها.
3: طالبت فرنسا بإجراء تحقيق شامل في مقتل أحد عناصر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن الحادث، كما شددت على ضرورة احترام القرار 1701 والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أهمية تمكين قوات اليونيفيل من تنفيذ مهامها كاملة.
4: أفادت مصادر للحدث أن الإشكال الذي وقع في بلدة البيسارية اندلع بين عناصر من حزب الله المحظور وحركة أمل على خلفية وضع منصات صواريخ بين المنازل. وأشارت المصادر إلى انتشار وتعزيزات للجيش اللبناني في المنطقة لمتابعة الوضع.
3: أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه الموفد الفرنسي جونيف لودريان أن حزب الله ممثل في الحكومة وعليه الالتزام بقراراتها، وشدد الجميل على دعم الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية والحكومة في مسار المفاوضات، مؤكداً أن المؤسسات الشرعية وحدها مخولة اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى.
2: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم ينجز بعد، مشيراً إلى أنه لن يطرح على التصويت ما دام حزب الله المحظور يرفضه. وأضاف نتنياهو أن لا اتفاق حالياً في وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية لدفع مسار التهدئة بين الجانبين. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يضمحل دور نبيه بري كلما تدخل أسياد حزب الله المحظور في إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
6: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
7: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انشاء بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي غير متوازن، معتبراً أنه كان يجب أن ينص على وقف شامل وغير مشروط للعمليات العسكرية. وأشار بري إلى موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها.
0: طالبت فرنسا بإجراء تحقيق شامل في مقتل أحد عناصر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن الحادث، كما شددت على ضرورة احترام القرار 1701 والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أهمية تمكين قوات اليونيفيل من تنفيذ مهامها كاملة.
2: أفادت مصادر للحدث أن الإشكال الذي وقع في بلدة البيسارية اندلع بين عناصر من حزب الله المحظور وحركة أمل على خلفية وضع منصات صواريخ بين المنازل. وأشارت المصادر إلى انتشار وتعزيزات للجيش اللبناني في المنطقة لمتابعة الوضع.
0: أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه الموفد الفرنسي جونيف لودريان أن حزب الله ممثل في الحكومة وعليه الالتزام بقراراتها. وشدد الجميل على دعم الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية والحكومة في مسار المفاوضات، مؤكداً أن المؤسسات الشرعية وحدها مخولة اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى.
1: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم ينجز بعد، مشيراً إلى أنه لن يطرح على التصويت ما دام حزب الله المحظور يرفضه. وأضاف نتنياهو أن لا اتفاق حالياً في وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية لدفع مسار التهدئة بين الجانبين. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يضمحل دور نبيه بري كلما تدخل أسياد حزب الله المحظور في إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء.
4: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
3: ولنرجع الجو الحلو.
5: ولع ولع يلا
4: يلا يلا رق
6: ولعاني ولعاني.
3: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شمية.
7: أغاني أغاني
4: وعد الرجعة كتير قوية.
8: نظرك مناطرة.
3: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
9: أيوة أيوة يا رولا، أيوة يا رولا.
10: خلي الحلقة ولعاني.
3: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. البداية من الكلام الذي أشار إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى شبكة CNN تحديدا بمقابلة حصرية مع شبكة CNN. وجه رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة إلى إيران مؤكدا الرفض القاطع لأي تدخل في الشؤون اللبنانية. ورفض عون خلال المقابلة اعتبار لبنان واستخدامه كورقة مساومة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. كما دعا عون حزب الله إلى تبني خيار المفاوضات كحل لإنقاذ ما تبقى، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. وقال عون: إنهم يستخدمون لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ويجب على حزب الله أن يدرك ذلك، ويجب على الحزب أن يفهم أنه لا سبيل إلا الجلوس والتفاوض، ولا سبيل آخر لحل هذه المشكلة وإنقاذ ما تبقى إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية.
1: It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
0: إذن بهالمقابلة الحصرية مع شبكة CNN أوضح رئيس الجمهورية الخطوط العريضة لكل ما يحصل في لبنان إن كان مصير هذه المفاوضات مع إسرائيل واقع حزب الله بالداخل اللبناني، وأيضا عدم رابط لبنان بالملف الإيراني خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

عون لسي أن أن، إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا، ونعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. وعن إمكانية لقاء نتنياهو، الأمر لن يتم قبل التوصل لاتفاق ينهي الحرب. عون لنعيم قاسم: إن الشعب اللبناني ليس شعبك، وهو لا يمثل الشعب، وحالة العداء بين لبنان وإسرائيل يجب أن تنتهي إلى الأبد. وتابع عون: رسالتي لإيران هي أن اللبنانيين يدفعون ثمن المصالح الخاصة بكم، وهذه المصالح لا تتطابق مع مصالحنا. وشدد عون على أن على حزب الله أن يفهم أنه لا يوجد طريق آخر سوى الجلوس والتحاور. في ملف له علاقة أيضاً بالمفاوضات، صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري البيان الآتي: بدلاً من هذا الاتفاق الهجين، كان يمكن أن نقرأ إيجاباً في بداية النص لو قرأت وقفاً لإطلاق النار من دون قيد أو شرط، براً وبحراً وجواً، ومن دون هدم كل ما هو قائم، ولكنه فخخ. فأضاف: وقفاً تاماً لإطلاق النار من قبل حزب الله، وكذلك إجلاء جميع العناصر من جنوب الليطاني. وكان يمكن أن أقرأ إيجاباً لو قرأت انسحاباً إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية من دون دخول أي جهات فاعلة. ولكي لا أطيل، أوافق على ما يلي: أولاً، يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل من دون قيد أو شرط، براً وبحراً وجواً، ومن دون تجريف وهدم كل ما هو قائم. ثانياً، انسحاب الحزب من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. وختم: النص المتبقي جائر ولا يستحق الذكر به. وفي المواقف أيضاً، ألقى رئيس الحكومة نواف سلام كلمة خلال مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل، قال فيها: لقد مرت 3 أشهر على هذه الحرب التي فرضت علينا، ومنذ الساعات الأولى كانت الدولة اللبنانية حاضرة. فعلنا من خلال وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي غرفة العمليات المركزية، وأطلقنا بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية خطة شاملة منسقة للاستجابة الوطنية. ومن هنا وفيما تتواصل فصول هذه المأساة الإنسانية، توجه سلام إليهم: قفوا إلى جانب شعب لبنان وادعموا نداءنا الإنساني الثاني. فالفجوة بين الحاجة والموارد اتسعت، والأهل في مراكز الإيواء كما في القرى والبلدات الصامدة لا يحتملون مزيداً من الانتظار. لقد وقفتم إلى جانب لبنان في النداء الأول، ونحن نقدر ذلك عالياً، لكن حجم المأساة اليوم أكبر، وكلفة الاستجابة أثقل، والحاجات لم تعد حاجات طارئة فقط، بل باتت تفرض حلولاً أكثر استدامة.

0: وبالملف السياسي، شدد سلام على أنه بفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود الأشقاء العرب وبتفهم أمريكي نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر. وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم الجنوب وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط المفاوضات. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميداناً مفتوحاً لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد، شدد رئيس الحكومة نواف سلام. في المقابل أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال الأسبوع الأخير أكثر من 650 هدفاً تابعاً لحزب الله، وتم بتحقيق استخباراتي وتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية تصفية أكثر من 125 في جنوب لبنان، إلى جانب نشاط القوات البرية في خط الدفاع الأمامي لتدمير البنى التحتية وإزالة التهديدات عن سكان الشمال والقوات العاملة في المنطقة. وفي الجولة الميدانية المعتادة، غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، غارة ثالثة على البابلية في قضاء الزهراني والصاروخ لم ينفجر. كما أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً بلدة عرب صليم قضاء النبطية. في مقابل كلام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام في كلام لافت للحزب، حيث شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدة على رفض حزب الله لاتفاق واشنطن الذي أبرمته السلطة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي لما يسمى وقف إطلاق النار في لبنان. وجدد في كلمة له ثوابت الحزب التي تتلخص في وقف إطلاق نار شامل وكامل من دون حرية حركة للعدو الإسرائيلي، مع جدولة زمنية لانسحاب العدو وعودة الأهالي إلى كامل الأرض وإعادة الإعمار وإطلاق سراح للأسرى. ولفت حميدة إلى أن العدو الصهيوني حاول بعد وصوله إلى قلعة شقيف التاريخية الخالية من المقاومين رفع معنويات الجنود والمستوطنين من خلال التقاط الصور، لكن أزمته ازدادت ورأينا العمليات المتتالية للمقاومة في محيط قلعة شقيف والتي يتكبد خلالها خسائر فادحة في الأفراد والآليات، بحسب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدة. بريك ونتابع 5 على 5 وجولة على مطار الرئيس روني معوض قبل يوم 1 من افتتاح هذا المطار.
1: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والـ90s وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
7: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

بتتابع 5 على 5 دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. فعلها رئيس الحكومة نواف سلام وأعضاء الحكومة في عهد الرئيس جوزيف عون بسعيهم الأكيد لتوجيه رسالة سياسية واقتصادية إلى أبناء الشمال بأن مطار نمعوض مجرد بداية في مسيرة الاهتمام بالشمال وتخفيف الحرمان عنه. حلم المطار الثاني في لبنان سوف يتحول غداً مع إعادة تشغيل مطار نمعوض في ليعات عكار لنقل الركاب ولشحن البضائع وفق الآليات المشروحة في دفتر الشروط. هي بوابة عكارية شمالية واعدة مفتوحة للخير العام وفرصة اقتصادية على المستوى الوطني ولغة جديدة للتواصل والانفتاح على كل المحيط العربي والعالم في ضوء التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها سوريا، حيث يعتبر هذا المطار مدى حيوياً إضافياً سوف يستفيد منه أبناء المدن والقرى الحدودية والساحلية السورية المتاخمة، إذ يبتعد فقط أقل من 6 كيلومترات عن الحدود الشمالية. هذا ومن المنتظر كخطوة تجريبية جدية أولى أن تحط غداً أول طائرة مدنية على مدارج مطار نمعوض في الإليعات، وعلى متنها رئيس الحكومة ووزير الأشغال وكبار المسؤولين في الدولة. هي لحظة تاريخية منتظرة منذ عقود سعى الشماليون إليها بكل المكونات لاعتبارها بنداً أساسياً ومدخلاً لتحقيق الإنماء المتوازن الذي نصت عليه وثيقة الطائف. والخطوة هي رسالة واضحة للداخل والخارج مفادها بأن الدولة قادرة في أصعب الظروف أن تفتح أفقاً جديداً وتحقق مشاريع نوعية. رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل السجيع عطية لفت إلى أن السعي لإعادة تشغيل المطار من قبل الجميع خلق جواً إيجابياً لتضافر كل الجهود، وقد تبنى رئيس الجمهورية في خطاب القسم هذا المشروع قبل أن تؤكده حكومة الرئيس سلام في بيانها الوزاري. وبمتابعة دؤوبة من وزير الأشغال وصلنا إلى هذه اللحظة ونحن نبارك لأهلنا بهذا الإنجاز التاريخي الأهم لهذه المنطقة حتى الآن. ولفت عطية إلى أن هذا المطار سوف يعمل على مدى 4 سنوات، ثم سوف تكون هناك مناقصة ثانية كبيرة لتوسيع المطار وإنشاء مدارج. وأشار إلى أن المطار حالياً يستوعب 40 طائرة في اليوم، سعة كل منها نحو 120 راكباً، وأكد أن للمطار أهمية اقتصادية وإنمائية واجتماعية، فسوف يوفر نحو 1000 وظيفة ويسهم أيضاً في إدخال نحو 1,000,000 دولار سنوياً إلى الدولة.

أهلي شجروا بحجر.

ومنذ دقائق كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عبر أكس: في قاموس التفاوض يجب تثبيت الهدف النهائي لمسار التفاوض وحذار الوقوع في الغموض والتناقض، كما ورد في البيان المشترك الأمريكي اللبناني، والذي ربما يأخذنا إلى مسار شبيه بأوسلو، أي التفاوض من أجل التفاوض والجنوب والتراث والتاريخ والأهل في خبر كانه.

إذن ميدانياً أيضاً إسرائيل تواصل الغارات والقصف على البلدات الجنوبية اللبنانية. يتواصل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله رغم السعي المتواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والوصول إلى حل مستدام ينهي هذا الصراع القائم. وشن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات عبة وحروف ودوير في قضاء النبطية وغارة على البراك في قضاء صيدا. واستهدفت مسيرة فجرا دراجة نارية على طريق حبوش وحصل قصف مدفعي على النبطية الفوقة دير كيفك في الرمان ووقع 12 جريحا في الغارة على مبنى بالقرب من مستشفى جبل عامل. وبحسب صحيفة ديعوت أحرنوت المجلس الوزاري المصغر لم يصوت على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان. نتنياهو لم يعرض على المجلس قراراً لوقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلان الأمين العام لحزب الله الرفض. ونتنياهو شدد على أنه لا اتفاق الآن وأن حزب الله يعارضه، وإذا حدث تغيير سوف يطرح مقترحاً للتصويت.

كيف يختلف اتفاق وقف اطلاق النار الجديد عن اتفاق 2024؟ في العام 2024 كان في الشكل إبرام هذا الاتفاق بعد جولات مفاوضات غير مباشرة كانت الولايات المتحدة الوسيط فيها، حيث انتدبت الموفد آموس أوكستين لهذه المهمة. أما بالعام 2026 فهذا الاتفاق أتى بعد جولات من التفاوض المباشر حصل بين الوفد اللبناني وآخر إسرائيلي بحضور أمريكي. بالعام 2024 صدر هذا الاتفاق كآلية تنفيذية للقرار الأممي 1701، أما بالعام 2026 فلم يأتي هذا الاتفاق على ذكر القرار 1701. في العام 2024 أنشأ بموجبه لجنة الميكانيزم لمراقبة حسن سير وقف إطلاق النار، أما بالعام 2026 فلم يؤكد اعتماد هذه اللجنة كجهة مراقبة. في العام 2024 حدد توقيت يسري بعده وقف النار، وكان محدداً الساعة 4 فجراً بتوقيت بيروت من الأربعاء 24 تشرين الثاني 2024. أما بالعام 2026 فربط وقف النار ب 24 ساعة بانسحاب عناصر الحزب والسلاح جنوب الليطاني والوقف الكلي لعملياته. في العام 2024 أعلنت إسرائيل أنها تحتاج ل 60 يوماً كي تنسحب من القرى التي احتلتها، أما بالعام 2026 فلم تحدد مهلة للانسحاب من القرى المحتلة. في العام 2024 تم الاتفاق على أن الجيش اللبناني يبسط السيطرة على جنوب الليطاني، بينما في العام 2026 فتم الاتفاق على الإسراع في إنشاء مناطق نموذجية تحت سيطرة الجيش ومن ثم الانتقال إلى مناطق أخرى. أيضاً في العام 2024 لم يتفق الطرفان على أي محادثات لاحقة، بينما في العام 2026 يمهد هذا الاتفاق لاتفاق دائم بين البلدين وعلاقة غير عدائية. أما وجه التشابه الأبرز فيمكن اختصاره تحديداً بالاتفاقين بأنهما يتحدثان عن نزع سلاح حزب الله بدءاً من جنوب نهر الليطاني. وسط كل ما يحدث كان في موقف واضح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بشأن لبنان حين قال: لقد تحدثت مع حزب الله وأعتقد أنه تم إحراز تقدم ومن الجيد أن ينعم لبنان بالسلام.

0: بريك ونتابع 5 على 5 مع جولة على أبرز المعلومات الثقافية الغربية والغريبة، بالإضافة إلى قصة من لبنان عن مغارة الجعيطة وفقرات جديدة ومختلفة. خليكن معنا.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabellebnan x.com/jabellebnan انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabellebnan.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن ايدينا.
3: خليني ساعدك يا طنط.
4: تسلمي لي يا حبيبتي.
2: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر.

0: كل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
1: نحن دايماً حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
4: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان.
9: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
10: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
11: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

مع اقتراب موعد المونديال، حكايات العرب بكأس العالم. بأول مشاركة عربية خاض منتخب مصر أول مباراة له بكأس العالم بإيطاليا عام 1934، وكانت أمام المجر لتسجل أول مشاركة عربية وأفريقية في النهائيات في هذا السجل. أول انتصار للعرب، نجح منتخب تونس بقلب تأخره أمام المكسيك بهدف إلى فوز بثلاث أهداف ليمنح العرب أول انتصارات بمونديال عام 1978. إلى الجزائر يلي حققت ما وصف بأنه أكبر مفاجآت مونديال إسبانيا عام 1982 لما تغلبت على ألمانيا الغربية بأولى مشاركاتها بالمونديال. وبمونديال المكسيك الثاني عام 1986 صدم منتخب المغرب المجموعة الأوروبية الصعبة ووضع حد لها للخروج العربي المبكر بكأس العالم وحتى يتأهل إلى أسود الأطلس بالدور الثاني. ونجح المنتخب السعودي بتجاوز دور المجموعات بنسخة مونديال 1994 بأمريكا بفضل هدف سجله بعد مجهود فردي أمام بلجيكا وتحديداً سعيد العويران. وأعظم إنجاز عربي حقق المنتخب المغربي إنجاز استثنائي إثر بلوغ نصف نهائي المونديال بقطر عام 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية.

تصل الحرارة فيها إلى 60 درجة تحت الصفر، أومياكون في سيبيريا الروسية أبرد منطقة مأهولة في العالم. هي قرية صغيرة تقع بقلب منطقة سيبيريا بروسيا، وبتشتهر عالمياً بأنه أبرد منطقة مأهولة بشكل دائم على الأرض. تنخفض فيها درجات الحرارة بهذه القرية الروسية خلال فصل الشتاء إلى مستويات قياسية مرعبة، حيث تلامس في كثير من الأحيان 60 درجة مئوية تحت الصفر. يتأقلم سكان القرية الذين يبلغ العدد بضع مئات مع هذا الصقيع القاسي بطرق استثنائية، مثل إبقاء محركات السيارة تعمل باستمرار خوفاً من التجمد الكامل. وطبيعي مع هذه الدرجات المنخفضة بتتأثر تفاصيل كل الحياة اليومية، فالمدارس لا تغلق أبوابها إلا إذا تجاوزت الحرارة 52 تحت الصفر، والتربة المتجمدة تجعل الزراعة أمراً شبه مستحيل. ولكن برغم من كل هذه الظروف المناخية القاسية والبيئة الصعبة، تحولت هذه الجزيرة إلى وجهة جاذبة للمغامرين ومحبي السياحة الاستكشافية الراغبين في تجربة العيش بنقطة التجمد تلك، وتحديداً أومياكون.

قصة اليوم عن برج ديفيد أو برج داوود يلي هو أطول حي فقير بالعالم. برج ديفيد هو ناطحة سحاب مهجورة بوسط كاراكاس عاصمة فنزويلا، ويسكنه اليوم أكثر من 3000 شخص. حولوا ناطحة السحاب هذه اللي مكونة من 45 طابق إلى أطول حي فقير بالعالم. فشو القصة؟ بدأ تشييد المبنى يلي كان بالأصل مركز مالي عام 1990 على يد أحد المهندسين، وكان من المتوقع أن يتحول إلى رمز لمستقبل كاراكاس المالي المشرق، وهو ثالث أعلى ناطحة سحاب بالبلد. ولكن الأزمة المالية قلبت هالمخطط وتوقفت أعمال البناء عام 1994. وبعد استولت الحكومة ملكية المبنى ولم يكتمل البناء أبداً، فالمبنى ما في مصاعد وما في كهرباء ولا حتى مي ولا حواجز ولا نوافذ، حتى أن بعض الجدران لم يتم اكتمال فيها. ولكن بالعام 2007 اقتحمت مجموعة من سكان بيوت الصفيح بالمدينة هيدا المبنى وعيشت فيه بطريقة غير شرعية، وسرعان ما اكتسب البرج سمعة سيئة بسبب انتشار الجرائم والمخدرات. ولكن السكان عملوا على صيانة المبنى وتوصيل الماء والكهرباء وحتى الخدمات الأساسية، وبغياب المصاعد أصبحوا يستخدمون الدراجات النارية للوصول إلى الطوابق العشرة الأولى عبر مواقف السيارات، وحتى بيرجعوا بيكملوا إلى الطوابق الأعلى عبر السلالم. يعيش بالبرج اليوم نحو 700 عائلة بتضم أكثر من 3000 شخص، وحولوا أروقة هالمبنى الطويل إلى مرافق تجارية، منها مستودعات ومحلات لبيع الثياب وصالون للتجميل وعيادة أسنان ومراكز طبية. ويقول سكان برج ديفيد أن هذا البرج أصبح أكثر الأحياء أماناً في كاراكاس، رغم أن السكان انتقلوا من أخطر الأحياء الفقيرة إلى هذا الحي المعروف بارتفاع الجرائم في شرق كاراكاس. ويوجد أيضاً بهالمبنى مندوبين بيتعاونوا وحتى بيساعدوا بإدارة البرج وحراسته، وبيدفع السكان نحو 32 دولار شهرياً لتأمين الحراسة والصيانة.

تمكن عدد من المشجعين من الحصول على تذاكر مجانية لمباريات كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا نتيجة خلل تقني بموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وطلب فيفا من المستفيدين دفع المبالغ المستحقة للتذاكر بحسب ما صرح الاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية اليوم. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيفا أن نحو 60 مشجع من مشجعي كأس العالم 2026 تلقوا رسالة بشأن تذاكر تم منحها لهم مجاناً نتيجة خطأ في عملية الدفع. وبخبر رياضي أيضاً له علاقة بكأس العالم وتحديداً بكرة القدم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه سوف يطلق لعبة فيديو جديدة خاصة بكرة القدم بعنوان كأس العالم فيفا الإصدار الافتتاحي على منصة نتفليكس، وذلك تزامناً مع انطلاق كأس العالم 2026. وسوف تكون هذه اللعبة متاحة حصرياً لمشتركي نتفليكس من دون أي كلفة إضافية، حيث يسعى الفيفا إلى توسيع نطاق التفاعل مع المشجعين من خلال هذه الاستراتيجية الرقمية الحديثة. وتم تطوير هاللعبة بالشراكة مع نتفليكس، وهي مصممة لحتى تكون محاكاة لكرة القدم بطريقة سهلة وبتتيح للممارسين ومستخدمين هاللعبة المشاركة بتجربة البطولة. وسوف يتمكن اللاعبون من الاختيار من بين جميع الفرق 48 المشاركة بكأس العالم، وأنه يكونوا عم يلعبوا هالمباريات ب 16 ملعب بالبطولة مع وجود أكثر من 1200 لاعب باللعبة. ورح يتم استخدام هالنموذج بالهواتف الذكية كأجهزة تحكم، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بالتلفزيون عن طريق مسح رمز الكيو آر كود بحسب الفيفا، ويمكن لما يصل إلى 4 مستخدمين أنه يكونوا عم يلعبوا مع بعض.

0: بريك ومنكون مع نشرة الأخبار على الساعة 6.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب.
0: السادسة مساء من إذاعة جبل لبنان، أهلا بكم. وجه رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة إلى إيران مؤكدا رفضه القاطع لأي تدخل في الشؤون اللبنانية. ورفض رئيس عون في حديث لشبكة CNN استخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، داعيا حزب الله إلى تبني خيار المفاوضات كحل لإنقاذ ما تبقى، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. وأضاف عون: رسالتي لإيران هي أن المصالح لا تتطابق مع مصالحكم، فأقول للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك، مشدداً على أنه على الحرس الثوري الإيراني أن يعي جيداً أن لبنان بلدنا وليس بلد لهم. إلى ذلك ألقى رئيس الحكومة نواف سلام كلمة خلال مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل، شدد فيها سياسياً على الآتي: بفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود الأشقاء العرب وبتفهم أمريكي، نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم الجنوب وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها، فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميداناً مفتوحاً لحروبهم، فلبنان ليس ورقة على طاولة أحد والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.

تزامناً كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عبر أكس: في قاموس التفاوض يجب تثبيت الهدف النهائي لمسار التفاوض وحذار الوقوع في الغموض والتناقض، كما ورد في البيان المشترك الأمريكي اللبناني والذي ربما يأخذنا إلى مسار شبيه بأوسلو، أي التفاوض من أجل التفاوض والجنوب والتراث والتاريخ والأهل في خبر كان كما يحدث في فلسطين. في المقابل، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدي على رفض حزب الله لاتفاق واشنطن الذي أبرمته السلطة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي لما يسمى وقف إطلاق النار في لبنان. وجدد حميدي في كلمة له ثوابت الحزب التي تتلخص في وقف إطلاق نار شامل وكامل من دون حرية حركة للعدو الإسرائيلي، مع جدولة زمنية لانسحاب العدو وعودة الأهالي إلى كامل الأرض وإعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى.

مالياً ومع السعودية، عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء المستجدات الراهنة. وشكر الرئيس عون ولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في كل المجالات، لا سيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان. وخلال هذا الاتصال تمنى رئيس عون من ولي العهد السعودي إعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية نظراً لأهمية هذه الأسواق في تعزيز الاقتصاد اللبناني، لا سيما وأن لبنان اتخذ إجراءات مشددة لحماية حركة التصدير من أراضيه، فوعد سموه بإعطاء التوجيهات في هذا الشأن. وجدد بن سلمان وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان والحرص الدائم على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه والعمل المستمر للتخفيف من معاناة اللبنانيين. ميدانياً، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال الأسبوع الأخير أكثر من 650 هدفاً تابعاً لحزب الله، وتم بتحقيق استخباراتي وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية تصفية أكثر من 125 في جنوب لبنان إلى جانب نشاط القوات البرية في خط الدفاع الأمامي لتدمير البنى التحتية وإزالة التهديدات عن سكان الشمال والقوات العاملة في المنطقة. جولة ميدانية على آخر الاستهدافات الإسرائيلية، فبحسب الوكالة الوطنية للإعلام جريح في استهداف دراجة نارية بين بلدتين طير دبة ومعركة في قضاء صور. حزب الله أطلق منذ لحظات صاروخين فجرتهما القبة الحديدية فوق قلعة شيف. غارة على كفرة في قضاء بنت جبيل وغارتان على القطراني في قضاء جزين. أدت الغارة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة زفتة إلى مقتل المواطن علي سعيد قلقاس شومان وإصابة ابنه بعدما تعرضت هذه الغارة ودمرت المنزل. وقتل الشاب بلال محمود عطوي في غارة لمسيرة استهدفته عند دوار حروف طول في قضاء النبطية. كما أغارت مسيرة على دفعتين على بلدة زبدين، فيما تعرضت بلدات عدشيت وعرب صليم وكفر تبنيت لغارات. واستهدفت غارة سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة زبدين أثناء المحاولة لإيصال الخبز إلى عائلة من آل معطوق لا تزال صامدة داخل البلدة. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على دفعتين على المنطقة بين بلدتي عرب صليم وجرجوع، إضافة إلى غارة على بلدة الويزه.

في المواقف السياسية استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب في الصيف الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لوديريون يرافقه سفير فرنسا في لبنان. وأكد الجميل بعد اللقاء أهمية الدور الذي تطلع به فرنسا في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، مشيرا إلى أن لوديريون يواصل الجهود لمساندة لبنان في هذه المرحلة ودعم مسار استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وشدد على موقف الكتائب الثابت في دعم الدولة اللبنانية الشرعية ورئيس الجمهورية والحكومة في مسار المفاوضات القائم، وقال إن التجارب السابقة أثبتت فشل كل المحاولات الرامية إلى فرض خيارات أحادية على كل اللبنانيين، فيما تبقى المؤسسات الشرعية وحدها المخولة اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى.

دولياً وبحسب وكالة فارس عن مصدر في وفد إيران المفاوض، لا صحة للتقارير عن موافقتنا على نقل جزء من مخزوننا النووي لدولة ثالثة.

ذكر الجيش الأمريكي تغيير مسار 129 سفينة منذ بدء الحصار على إيران. هذا وشدد الجيش الأمريكي على أن لا صحة لمزاعم إيران إطلاق صواريخ تحذيرية باتجاه المدمرات الخاصة بنا في خليج عمان. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن النخب الأوروبية تثير الفوضى وتحاول جر المزيد والمزيد من الدول إليها، وسرقة الأصول الروسية كان لها تأثير على الدولار واليورو. في المقابل جدد ماكرون تنسيقه الدائم مع بريطانيا وألمانيا بشأن أوكرانيا، وسوف يلتقي بزيلينسكي خلال أيام بحسب ما قال.

لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه إذا أبرمنا اتفاقاً مع إيران يمكن أن ألتقي المرشد ونراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء. وأوضح ترامب أنه لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على الأورانيوم المخصب لديها، ولا أريد لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئيه. ماذا في الأحوال الجوية؟ الحالة الجوية غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة لتسجل 24 درجة مئوية أقصاها و17 درجة مئوية أدناها. نهاية هذه الجولة الإخبارية، المزيد دائماً عبر 5 على 5 دائماً عبر إذاعة جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب من الاثنين إلى الجمعة.

0: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
1: إذا في مكان بلبنان بيخليك تشعر إنك عم تدخل على عالم سحر مخبى تحت الأرض فهو أكيد مغارة جعيتا. هالمغارة المدهشة يلي موجودة بقلب وادي نهر الكلب تقريباً 18 كيلومتر شمال بيروت تعتبر من أهم المعالم الطبيعية والسياحية بالشرق الأوسط. أول ما تدخل بتتفاجأ بعالم كامل من الصخور الكلسية يلي تشكلت نقطة نقطة عبر ملايين السنوات لحتى صارت أشكال بتشبه القصور والأعمدة والمنحوتات الفنية. المغارة بتنقسم لقسمين، مغارة سفلى فيها نهر جوفة بيزوروا الناس بالقوارب صغيرة، ومغارة عليا فيها ممرات طويلة وصواعد وهوابت ضخمة، ومنها أطول هوابت معروف بالعالم بطول بيتجاوز 8 أمتار. الاسم جعيتا أصله أرامي ومعناه صوت المي أو الضجيج بسبب خرير النهر الجوفة يلي بيمرق بقلبها، والمثير إنه هالنهر منه بس منظر جميل ولكن مصدر أساسي لمي الشرب لأكثر من مليون شخص ببيروت وجبل لبنان. اكتشفت المغارة الحديثة سنة 1836، وبعد بسنوات استكشف المستكشفون اللبنانيون القسم العلوي وطوروه لحتى يصير جاهز لاستقبال الزوار بطريقة بتحافظ على جماله الطبيعي. هالمغارة يلي هي مغارة جعيتا صارت من أهم المواقع السياحية بلبنان، حتى أنه وصلت لنهائيات مسابقة عجائب الدنيا الطبيعية الجديدة، والأهم أنه النهر الجوفي الموجود فيها بيشكل مصدر أساسي لمي الشرب لمناطق كبيرة من بيروت وجبل لبنان، يعني أهميتها منّا بس سياحية ولكن بيئية وحياتية كمان.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
6: انا لمين اشتقت؟
7: ويلكم باك رولا الفقده والله
8: قليله صوصه دخيله كمان بتعمل مذيعه
9: يعني صارت قادله شاميه اغاني اشرفيه
10: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني
11: تنوري تنوري تنوري
12: اجواء كلها فاضي كانت بلاكي
13: المهم رجعنا
14: ورجعتنا الروح
10: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني
15: يقبرني موديلكم والوانكم
16: العجقه مش حلوه بلا الرول
17: فنزاتي حبيباتي
10: كونوا معنا على الموعد
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان ملف اليوم على جبل لبنان
18: للقراءة السياسية بكلام رئيس الجمهورية جوزيف عون بينضم لأن مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين أهلا وسهلا فيك
19: أهلا فيك وبجميع المستمعين
18: كلام عالي النبرة عالي السقف واضح المعالم والخطوات ووصف إيران بأنه ما عنده أي قرار في الداخل اللبناني وقال بأن الحزب ونعيم قاسم لا يمثلون لبنان كيف يمكن قراءة هذا الكلام والتعويل عليه في ظل هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بتعاون أمريكي لافت
19: أولاً خليني بس لك أنه صار لنا أكثر من 30 سنة بشوق كبير إلى أن يكون لدينا رئيس للجمهورية يكون هاجس الأكبر وسياسته كلها تصب في خانة لبنان ومصالح لبنان بمعزل عن أي مصلحة لأي دولة أخرى كلام رئيس الجمهورية اليوم هو هذا الكلام يلي نحن بحزب الكتائب إلنا سنين عم نحكي وإلنا سنين عم نطالب فيه اللي هو سيادة لبنان وعدم ارتهان هيدا البلد لأي بلد آخر من مدة طويلة ونحن منقول إنه حزب الله هو حزب إيراني وليس حزب لبناني من مدة طويلة ونحن نقول إيران تستعمل لبنان لمصالحها الخاصة من أول يوم منقول إنه سلاح حزب الله بلبنان هو لحماية مصالح إيران اليوم فينا نقول إنه بدل ما نحن كنا نقول هالكلام الرأس الأول بلبنان اللي هو فخامة رئيس الجمهورية إجا عم بيقول هيدا الكلام وهيدا الكلام اليوم اللي عم بيقوله لأنه لبنان ما بقى قادر يتحمل حروب إيران على ساحب لبنان ما بقى قادر يتحمل تهجير اللبنانيين وتقتيل اللبنانيين وتدمير القرى اللبنانية وتدمير البنى التحتية بلبنان لأجل مصالح إيران ومصالح الحرس الثوري هذا كلام متقدم جدا جدا جدا جدا هذا كلام يشرف الرئاسي اللبناني ويشرف لبنان ويشرف جميع اللبنانيين والأهم بهيدا الكلام اليوم هو لما بيقول أنه حزب الله لا يمثل اللبنانيين وتحديدا نعيم قاسم وكلامه وخطابه لا يمثل لبنان ولا يمثل اللبنانيين ورفض القاطع لكلام الحرس الثوري الإيراني بأنه يرفض وقف إطلاق النار لأنه هذا الموضوع لا يتعلق بإيران هذا موضوع يتعلق بلبنان وبسياسة لبنان وبوضع لبنان فنحن نثني على يد رئيس الجمهورية نحن نشد على إيده لرئيس الجمهورية بأنه يكمل بهذه السياسة لأنه هذه السياسة الوحيدة هي اللي من شأنها اليوم أن تنقذ لبنان واللبنانيين
18: أيضا في مقاربة شبيهة جدا بين كلام رئيس الجمهورية وأيضا كلام رئيس الحكومة نواف سلام يلي شدد ورفع السقف عاليا تجاه إيران ارحم الجنوب ولبنان ليس ورقة على طاولة أحد بينما بالمقابل كان في حديث لرئيس مجلس النواب نبيه بري يلي أيضا يعتبر أن هذا الاتفاق هو نوعا ما بيحفظ كرامة لبنان برا جوا وأيضا بحرا.
19: يعني فيني أقول لك كلام رئيس الحكومة اليوم هو كمان بذات المنحة اللي عم يحكي فخامة رئيس الجمهورية، وهذا شيء كتير مهم. هذا يدل على مدى التنسيق والتوافق ما بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس. فاليوم نحن بنعرف انه الحكومة اللبنانية صدر عنها قرارات كتير أساسية تتعلق بحصرية السلاح، تتعلق بنزع سلاح حزب الله، تتعلق باعتبار حزب الله ميليشيا ولم يعد مقاومة. هذه المواقف كلها درجت، وقرار تكليف الجيش بنزع سلاح حزب الله بجنوب لبنان وإلى ما هنالك من قرارات أخذتها الحكومة كلها بتصب بخانة هالكلام اللي عم نحكيه اليوم. وبذات الوقت اليوم الحرص الكامل إذا بدك الرئيس نبيه بري، يعني نحن بنعرف انه مواقفه اليوم شوي دونكي شوتية إذا بدك. يعني لما بيقول ايه وقف اطلاق النار، نحن مستعدين نعمل وقف اطلاق النار لما اذا بتنسحب اسرائيل من جنوب لبنان. اسرائيل تنسحب من جنوب لبنان اكيد، هذا ما يقوم به رئيس الجمهورية وهذا ما يقوم به الحكومة ورئيس الحكومة. انما هذا الانسحاب تبين وتظهر انه السلاح الموجود مع حزب الله وقرارات حزب الله والتزام حزب الله بإيران وبالسياسة الإيرانية هو من جلب اسرائيل الى الداخل اللبناني، هو اللي عطاها الحجة لاسرائيل حتى تحتل لبنان، هو اللي عم بيقول نحن مش قادرين نعمل قوة ردع بقينا مع اسرائيل. فلذلك اليوم ما عندنا طريقة لإخراج اسرائيل من لبنان الا بالدبلوماسية والتفاهم الدولي والضغط الدولي، خاصة مع اليوم عندنا حليف كتير أساسي بالعالم اسمه الرئيس ترامب يلي عم يضغط بأي طريقة أولا لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، ثانيا لأنه عميري أعطي كل الدعم من اهتمامه بالقضية اللبنانية من أجل أن يعود لبنان بلد سيد حر مستقل ويقدر يرجع يبني مؤسساته ويبني اقتصاده ويكون بحالة سلام مع جيرانه. فضمن هيدا الإطار أكيد نحن بنعرف أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هنالك تناسق وتوافق تام في مواقفهم. أما الرئيس بري اليوم قلنا كمان بلشنا نسمع ونشوف الإشكالات اللي عم تحصل بجنوب لبنان ما بين حركة أمل وما بين حزب الله
18: تحديدا يعني بالبيسارية اللي حصل هذا
19: البيسارية وغير البيسارية إذا بدك بالصرفاند وبغيرهم كمان، لأنه اليوم وصلت الموس لدعن حركة أمل بالتهجير وبالتهديد. طيب
18: انطلاقا من هون ليه وصف هذا الاتفاق بالهجين؟
19: هلا اليوم سياسته للرئيس بري كلنا بنعرف انه واقف من ميلي مش قادر يطلع من حزب الله ما يصير عنده تصادم عسكري وأمني مع بينه وبين حزب الله، وبذات الوقت بده يسير السياسي اللبناني منشوف مواقفه متضاربة. إنما إذا بتجي إلى داخليته بتلاقي الأمور مختلفة عن هيدا الموضوع. واليوم نحن بهمنا أكتر شيء السياسي التنفيذية بلبنان اللي هي تتعلق برئيس الجمهورية وتتعلق بالحكومة ورئيس الحكومة اللي هن اليوم ماشيين بمسار صحيح بمسار دقيق جدا من أجل القيام بالدبلوماسية اللازمة لإنهاء القتال بلبنان ولإحلال السلام بلبنان ولإنسحاب إسرائيل من المناطق اللي احتلتها.
18: السيسة سين ذكرت موضوع الدبلوماسية أنه مهمة تجاه إسرائيل، ولكن إذا بدنا ناخذ ما يحصل حاليا في الجنوب اللبناني هذه الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة حتى الآن، وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية وقف إطلاق النار في لبنان لا يأتي من المحادثات الجارية في واشنطن، وتابعت وقف إطلاق النار مع لبنان سوف يحدث عندما تقرر إسرائيل ذلك وإن كان هذا الأمر يرضيها أو عندما يضرب ترامب بمطرقته الخاصة. عم نشوف هذه المواقف المتعارضة.
19: ما أنا برأيي من المواقف المتعارضة لسبب بسيط جدا، الدولة اللبنانية هي اللي عم بتفاوض، ولكن الدولة اللبنانية مش هي اللي عم بتحارب. اللي عم بحارب اليوم هو الإيراني على الساحة اللبنانية من خلال حزب الله ومن خلال الحرس الثوري اللي عم بيمد حزب الله كان بالسلاح وبالرجال وغيره إلى ما هنالك. فاليوم كلنا شفنا أنه الحرس الثوري رفض الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار، شفنا البيانات اللي صدرت عن حزب الله كمان أنه رافض لأي اتفاق وتشكك بالحوار اللي عم بيقوم فيه رئيس الجمهورية. وبذات الوقت لا تزال هذه القوى الميليشيات غير الشرعية تقوم بإطلاق النار إذا بدك على الجبهة الجنوبية، وهذا الشيء اليوم هو اللي بيفسر لك ليش لا تزال القيادة العسكرية بإسرائيل عم بتحكي عن عدم وقف إطلاق النار. وبذات الوقت شفنا كمان حزب الله اليوم انه اعلن بشكل واضح وصريح انه عدم التزامه بوقف اطلاق النار، لبل اكثر من هيك عم نشوف انه نعيم قاسم عم بيهدد الدوله اللبنانيه وعم بيهدد الحكومه اللبنانيه.
18: طب شو بيستفيدوا اللبنانيين؟ شو بيستفيدوا
19: بهيدا الموضوع؟
18: ماذا يستفيد الحزب من هذه التهديدات؟ لانه افترض انتهت هذه الحرب، كيف بده يرجع الحزب ياخذ هذه الثقه من الدوله ومن الشعب اللبناني يلي لحتى هذه اللحظات لا يزال خطابه عالي السقف عالي النبره ضد رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه وحتى اللبنانيه؟
19: هذا الحزب بالتحديد انا برايي لا دور له في السلام اطلاقا،
18: لا دور له في السلام
19: ابدا.
18: لانه كيف يعني؟ هذا الحزب كيف بدنا نشيل هذا الحزب؟
19: ما لا عم بحكي عن الحزب عسكريا. هذا الحزب لا دور له في السلام لسبب بسيط جدا، لأنه هذا الحزب لا يأتمر بأوامر لبنانية. وهذا الحزب منه حزب لبناني أطلاقا. إنما إذا عم نحكي عن البيئة، عن البيئة يعني عن الطائفة الشيعية بلبنان، الطائفة الشيعية بلبنان هي مكون أساسي بالداخل اللبناني، هي مكون له وجوده له حضوره وله القوة السياسية بلبنان. وهيدي الطائفة مثل باقي الطوائف اللبنانية كلهم رح يكونوا بذات المنحة وبذات المسار. واليوم رئيس الجمهورية قال يجب أن يتم الحوار، وهذا الحوار
18: دائماً عم نشوف
19: سيكون مع ممثلين عن هذه الطائفة. إنما إذا بدك تحكي فعلياً هذه الميليشيا لم تعد تمثل أحد بلبنان.
18: دائماً رئيس الجمهورية يدعو إلى الحوار العقلاني والواضح والتحاور. قلت لي أنه في حالة السلم حيكون في دور سياسي للحزب بطبيعة الحال، لأنه هي بيئة شيعية جزء من هذا المكون الداخلي في لبنان. ولكن كيف بدأ تكون هذه العلاقة السياسية بين كل الأطراف بالوقت يلي الحزب صحيح أنه عسكريا يأتمر من إيران، ولكن سياسيا أيضا لا تزال العقيدة نفسها والهواجس نفسها والرؤية نفسها؟
19: طبيعي جدا عندما تنتهي هذه الحرب ونجلس إلى طاولة المفاوضات ويكون في حوار، هذا الحوار سيكون بالتساوي بين جميع اللبنانيين وبين جميع المكونات اللبنانية. لن يكون هنالك سلاح على الطاولة بالحوار، ونحن رفضنا 100 مرة أي حوار ويكون فيه على رشاش موجود على الطاولة. بمعنى رفضنا أي حوار مع أي مكون مسلح بالداخل اللبناني. واليوم نحن كلنا مستعدين نقعد بحوار لما الكل بصيروا سواسي أمام القانون، لما الكل بصيروا خاضعين لسلطة الدولة ولسلطة مؤسسات الدولة، مش خاضعين لقرارات خارجية ولا خاضعين لأجهزة وجيوش غير لبنانية. فلذلك عندما يأتي الوقت للحوار بعتقد لن يكون هنالك سلاح على الطاولة.
18: بالرغم من كل ما يحصل سلبيا، في باركة أمل إيجابية بمطار روني معوض أو مطار الإليعات. كيف فينا نشوف هذا الأمل؟ أنه بالرغم من كل التحديات وهذه الحرب الشرسة اللي ضربت الجنوب وحتى بيروت، في أمل بمطار معوض مع هذه الحكومة ومع أيضا القرار الذي سوف يحصل غدا بهذا المطار.
19: يعني إذا بتلاحظ لبنان بحاجة لمطار تاني. لبنان سبق وقرر إعادة إحياء مطار الإليعات، واليوم هذا المطار صار لهم مدة عم يشتغلوا عليه، بعتقد جرى تلزيم المطار لشركة معينة لإدارته ولتجهيزه وهالأمور هيدي كلها. فلذلك هذا موضوع حساس جدا، وهذا موضوع مناسب جدا للبنانيين، ويجب أن يكون موضع ترحيب وموضع إقرار من قبل المجلس النيابي لحتى يرجع هيدا المطار يشتغل مثل ما لازم، ويكون هيدا مطار ثاني بلبنان، مطار مدني تاني بلبنان، لأنه كمان مش مسموح اليوم اللي بده يسافر يكون رهينة لقطع طرقات على طريق المطار، ولا رهينة لأي فريق سياسي أنه يأخره أو يمنعه أو يكون هنالك تهديد معين لشخص معين أو لأشخاص معينين من سلوك هذه الطريق والوصول إلى المطار. فاليوم مطار الإلهيات هو حاجة ماسة للبنان وللبنانيين،
18: كأنه حاجة ماسة سياسياً وأيضاً اقتصادياً للمنطقة الموجودة فوق.
19: أكيد من الجهتين أكيد من الجهتين، لأنه ابن عكار إذا بده يسافر ما أنه مضطر يمشي 3 ساعات يوصل على المطار. فاليوم نحن بحاجة لهيدا المطار، حتى اقتصادياً نحن بحاجة له.
18: مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه المداخلة، وعلى أمل نهاية أسبوع سعيد لك. أهلا وسهلا فيك. بريك ونتابع 5 على 5 والحديث عن اليوم العالمي للبيئة، إضافة لملف نفسي اجتماعي مهم له علاقة بكيفية تحقيق الأمال رغم كل الصعوبات والتحديات. بريك وأتابع.
6: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabellebnan x.com/jabellebnan انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، jabellebnan.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
14: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
17: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
20: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
21: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
22: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا، ما حدا يناقش
23: شو سكور
22: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
23: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
22: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
23: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
22: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
23: السامبا قالوا هو دفكي انزو بيعرف.
24: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
23: طب خبرونا شو بصير. ايه
22: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
25: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
23: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: يحتفل باليوم العالمي للبيئة بخمس حزيران من كل سنة، وهو مناسبة أطلقتها تحديداً الأمم المتحدة للبيئة وبرنامجها بالعام 1972 بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية الطبيعة وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صديقة للبيئة. ويعد هاليوم من أكبر الفعاليات البيئية عالمياً، حيث تشارك فيه ملايين الأشخاص عبر حملات تنظيف وتشجير وإعادة تدوير وأنشطة توعوية. ومن المثير للاهتمام أنه لكل سنة شعار مختلف بيسلط الضوء على قضية بيئية ملحة مثل التلوث البلاستيكي، تغير المناخ أو حماية التنوع الحيوي، ليذكر العالم بأنه الحفاظ على كوكب الأرض مسؤولية مشتركة تبدأ بخطوات بسيطة من كل فرد.
1: ملف اليوم على جبل لبنان.
0: ملفنا لليوم ملف اجتماعي مهم جداً، حنكون عم نحكي عن أهمية الحشرية وكيف نقدر نوصل للمبتغى الخاص فينا بالرغم من كل التحديات، مع الاختصاصية بالتدريب الإيادي والتنمية البشرية ومدربة بالبرمجة العصبية اللغوية دارين داود مفرج.

0: أهلا وسهلا فيك.
1: أستاذ كاردو أهلا فيك.
0: لما نقول حشرية هالكلمة البعض بيخدها بزاوية سلبية، شخص بيدخل بحياة غيره، ولكن الحشرية الإيجابية عند الفرد قد ايه مهمة لتعطيه دافع، تعطيه إذا بدك استكشاف ومغامرة فكرية ليتطور مهنيا أو اجتماعيا أو حتى عاطفيا.
1: صحيح، الحشرية مثل ما قلت إنه الواحد يكون حشور دغري، نحن بنفكر بالأشياء الاجتماعيا هيك منا حلوة يعني، أو عم نتدخل بأمور لا تعني، أو منخلي إنه الأشياء يلي ما بتخصنا تكون هي اللي عم تاخد وقت من اهتمامنا ومن تطلعاتنا. هيدا حلوة بمرحلة معينة اجتماعية مثل ما قلنا، ولكن من منح التدريب الحياتي وكل المهارات الحياتية الاجتماعية يلي فينا نطورها، أكترية الدراسات والأبحاث بتأكد أنه الحشرية الإيجابية أكيد الموجهة العلمية فيها تكون يعني محرك كتير قوي بذكاء الإنسان، وضروري من هلأ من نحن أولادنا صغار مع شبابنا مع المراهقين تبعنا مع المهنيين نرجع نوعي هيدي المهارة، لأنه فيها حب الاستطلاع، فيها الرغبة بالتقدم ومعرفة كل شيء غامض، معرفة كل شيء برات المعتاد تبعنا. إذا منفكر فيها من هيدا المنطلق منلاقي أنه عن جد بتنقل نوعية الحياة، ونحن دايما منركز أنه كلنا عايشين، ولكن أي نوعية حياة وأي مستوى حياة عم نعيشه، وهون اللي عم نخلي بكل تدريباتنا كل هالمهارات الحياتية بس نركز عليها ونشتغلها تكون موجهة، يعني نقصد نعملها دي عم تعطي عن جد منحة كتير حلو ونجاح كتير حلو وحب للحياة بهيدا العصر الصعب والمنافسة الشرسة والفرص القليلة وكل الأمور يعني الضغطة بالحياة المهنية، بتلاقي أنه حشريتنا ارتبطت ب فقدان الأمل أو ارتبطت إنه يعني شو بينفع لشو بدي تعب حالي لشو بدي أفكر.
0: بهيدي الأوضاع الصعبة اللي عم نحكي عنها
1: أكيد أكيد أكيد، يعني منرجع يعني ما كله كالإنسان بتكوينه دايما منحكي عن الهرمونات قدي الإفرازات تبعها بتأثر على النشاط تبعنا. هون الحشرية يعني تخيل أنت مثلا بس تكون مغروم بشي بنت وبدك تعرف كل تفاصيلها قدي كل جسمك بيكون عم بيتحرك والفايبس تبعك كتير قوية أكتر من أنه أنرجي الفايبس، يعني الأشياء اللي بتشغل كل شيء فينا تنعرف أكتر ونبرهن للآخر أنه نحن قادرين وواصلين
0: نعرف كل شيء بكل التفاصيل حتى الدقيقة ولحظة بلحظة.
1: أكيد أكيد أكيد. هلأ بهيدا العصر ولأن المعلومات صارت عم توصلنا بكبسة زر، يعني صارت بطلت أنا شو عم بطلب معلومات، صارت أكتر going with the flow تبع المعلومات، شو بيوصلنا مثلا على السوشيال ميديا بتعرفوا مع الألغوريزم بصير يعطيك بمنحة واحد، يعني كأنه نحن عم ننجر صوب المعلومات وصوب وجهة واحدة. ما بدي فوت بمؤامرة المواقع التواصل الاجتماعي والمواقع كإنترنت يعني وكأبليكيشنز وين بيودونا بمنحة واحد مطلوب ولا مش مطلوب، ولكن بيحكوك كمان عن الشباب في توجه كلهم لنحو محل واحد. هون الواحد بده يرجع يلفت نظره لشغلة انه انا من شغلة صغيرة بده يكون عندي حشرية عكس التيار يلي ماشي فيه
0: 100%. هون بيكون في نوع من اذا بدك نوقف كأنه بعكس السائد، نكون هيك واقفين ضد اللي عم بيصير. قلتي لي انه الحشرية بتولد عنا فايبز مهمين لحتى نكون عم نفكر بطريقة مختلفة. لما نكون ضايعين باختيار أي قرار بدنا إياه، كيف منقدر نختار أنه هذا القرار هو الصح ما نندم عليه بعدين، خصوصي لما يكون عنا كذا قرار وما عم نقدر نعرف أي قرار هو الأصح لألنا؟
1: 100%. أول شيء مثل ما قلت ما بدنا نكون مستسلمين للواقع، بدنا نكون عن جد عم نبحث عن شيء out of the box أو أعمق من القشور يلي عم نشوفها أو يلي معودين عليها بجيلنا أو ببيتنا. وهون نرجع منركز ده الواحد flexible أو عنده مرونة نفسية قادر يقول هيدي الشغلة أوكي بعرفها أنا ما بدي فوت فيها، بدي فوت أبعد من هيك، عم بخلق فرصة جديدة لأستكشف من وراء الحشرية تبعي، إنه أنا ما بدي ضلني خايف من الغموض، ما بدي ضلني قلقان من الأشياء اللي ما بعرفها، لا بدي أطحش عليها، لأنه الحشرية بتشجعني إنه أتعلم دايما، حتى لو أخذت ليسانس وماستر ودكتوراه، وهلأ كتير عم نشوف كارير شيفت في عالم بتكون أول 20 سنة من حياتها ترجع بتكتشف عالم آخر من وراء حشرية التعلم والأشياء الجديدة اللي عم تطلع. وما تنسى كل شيء جديد بنتعلمه أو عنا حشرية نغذي أفكارنا فيه عم بتساعدنا نلاقي حلول بديلة لحيلا مشكلة يومية عنا إياها، ما نكون كمان بالحلول اللي عم نحل فيها أمورنا نكون كمان تبك الأشياء أو نتغاضى عنا أوقات بأكترية الأمور. كل شيء جديد ممكن نفوته بحي الله دومين، كل واحد يشوف وين حشريته، وحتى أوقات يعني نحن كلنا عنا ميول معينة، حتى نقول أنا بدي شوف هالميول المعاكسة اللي دايما بهرب منه، خليني أجربه، خليني اكتشفه، خليني أعرف يمكن عم بي وصلت لمحل عندي عجز معين، عندي ضغط معين، بدي انتقل كليا للضف الثاني بحشرية، قبل ما أكون عم كب حالي بالمجهول بالحشرية نعمل بارتابوتمو، هي صح هيدي غلط، هيدي المعلومة حلوة بس ما بتطبق، خليني شوف تاني ميلو كيف فيني طبقها. يعني عن جد بتفتح أفاق جديدة للنجاح وللتطور الشخصي والمهني، وخاصة شباب اليوم يلي مثل ما قلت لك بكبسة زر بيفكروا حالهم انه عارفين كل القصة يعني، وهي لا، فعليا في كتير بعد أبعاد بهالدنيا، وخاصة نحن يعني لأنه ساتوريتد عايشين بعالم في كل شيء ممتلئ يعني،
0: صح كله صار موجود بطريقة كتير سهلة قدامنا، يعني مفتح التليفون مع الذكاء الاصطناعي يعني كله بيوصلنا.
1: صحيح صحيح كله بيوصلنا، ويعني خلاص اخترعوا كل شيء، ومين هلأ اللي عم بيخترع؟ هو الشخص الحشور
0: هذا اللي بده دايما اللي... بعد ما بيشبع، بدي بدي ايه بدي بدي
1: في لذة، في لذة، في لذة شايف بعد جديد.
0: وانتبه إذا بيعيش
1: صح،
0: إذا بيرجع بيعيش هيدي مرحلة الفاز ما بيعمل شيء، إذا شخص حشري بحس حاله كأنه واقف محله وبدي شيء يعني
1: 100%، يعني بحس حاله
0: هيدي
1: لذة الاكتشاف. وهون بنرجع كمان للهرمونات، كل ما تنجز كل ما تكتشف شغلة جديدة بتنبسط مثل الولد الصغير، إنه صح لك شو شفت لك شو لقيت، وحب المشاركة كمان، لأنه هون بنعمل brainstorming ما بنخلي الأمور، وهون لأنه الشباب عندهم كتير انزواء يعني بيشوفوا أشياء جديدة ولكن بيضلهم منزويين أو بيعلمهم الخاص، لا نكتشف ونشارك هيدا الموضوع ونرجع كمان نطلع أكتر وأكتر وأكتر، في لذة كتير حلوة، وهون بترجع بترفع لنا معنوياتنا يعني بهالركود اللي عايشين فيه نحن مثلا بلبنان أو بوضع اقتصادي كمان محدود، يعني بفكرنا وبأفكارنا ومخيلتنا، يعني هيدا السلاح اللي موجود بقلب قلبنا يلي ما حدا ما بدنا مصاري لقلو، ما بدنا مكان لقلو، ما بدنا نسافر لقلو، كل واحد بقوته بمحله بمكتبه بمدرسته الكتاب بالحيالة شيء عم بيعمل، يعني الحشرية لحيالة حدا ما عنده شيء بس بده يكتشف أكتر وأكتر، يعني قادرين نحن نوقفنا بهالوضع السيء اللي ماشي
0: ونروح نبحث عن أمور بتشبهنا بتعبي رغبات يلي عنا إياها
1: كتير كتير كتير، يعني بدل ما نسأل إنه ليه هيدا الشيء عم بيصير معنا هلأ نسأل أسئلة تانية، الأسئلة كمان يلي بتغذيلنا حشريتنا، إنه شو فينا أعمل تأتعلم من هيدا الموقف، شو فينا شو هن الأوبشنز يلي عندي إيه هون برات الأمور التقليدية، هيك مندرب عقلنا، خلينا عقلنا كمان نرجع ندرب ونعمل له تيزينج اوكي، بتعرف بهالماركتينج كامبين بيصيروا يحطوا جمل صغيره
0: تيزر لحتى تروحي تنبشي وتفكري وتبحثي
1: ايه نرجع ندرب عقلنا لا هيدا الحس الاكتشاف للحشريه العلميه، نخصص وقت كل يوم لنقرا موضوع هيك بعيد كليا عن شخصيتنا، بعيد كليا عن اختصاصنا، ونشوف وين في يوصلنا بمهارة جديدة في لذة. يعني خلينا نرجع نسترجع لذة الحياة ببساطتها. من وراء الحشرية نعرف شو في أشياء بعيدة عن روتيننا أو تاريخ عائلتنا. وهون بنرجع لموضوع أنه الواحد يطلع من الكونفورت زون تبعه. أكيد كل العلوم والتوجهات نخلق كونفورت زون بيشبهنا، ولكن كمان تجربة أشياء جديدة أو نتعرف على أشخاص ما منطيقهم بس بدنا نعرف تكوينتهم ليه هيك وصلتهم، هون كمان بصير في عنا بعد جديد للعلاقات الإنسانية أنه أنت ليه هيك يا زلمة أو يا حالة
0: 100%. وذكرتيني كمان بأمر مهم عن الحشرية، أنه هي بتبلش من عمر صغير لما شخص يكون هذا الولد عم يستكشف بإيديه، لما بحب يكون بيلمس كتير
1: أكيد
0: هيدا شيء كتير مهم. آخر شيء يام الأهل أنه خلاص مع شدقر، بس هو بيكون رغبة الاستكشاف اللي عنده إياها
1: 100%. وهون بيقولوا أنه الواحد قد ما كبر بالعمر إذا عنده حشرية هيدا الطفل يلي بده يلمس يلي بده يشم يلي بده يسأل 100 سؤال، هون نحن منكتفي بعمر كبير انه بسؤال واحد شو صار اوكي مش هالحال، او شو قرينا اخذنا الانفورميشن ووقفت هون الشغلة. ولكن نرجع كمان للفايف وايز يلي دايما نشدد على كل شغلة، شو صار ليه صار هيك، طب ليه صار هيك، طب ليه صار هيك 5 مرات. بتقول الدراسة اذا سألت مينيموم 5 مرات عن الشغلة ذاتها بتوصل لجواب كليا مختلف، لأنه فتت جوا بالتفاصيل الشغلة وعطيتك إنسبيريشن إلهام جديد أنه هلأ فهمت حالي كليا شو بدي أعمل بطريقة مختلفة تاني مرة أو بحيالة وضعية أو بحيالة علاقة.
0: ولكن قدي في عالم بتحس أنه عالم بتكون مبسوطة كتير بهالأسئلة، عالم تاني بتقول اوف لك قد بيسأل خلص لشو عم يتحشر هالقد، لشو عم يحكي هالقد. وهون بصير الشخص يلي بيسأل كتير بيوقف وبيحط كذا هيك سؤال براسه، انه هل انا الغلط بسأل هالقد او هل مش لازم اسأل هالقد. هون بترجع كمان قد ايه البيئة المحيطة فيك بترجع هي على عقلك الباطن بتلعب
1: 100%. بس فينا نوضح بكل بساطة يعني، وانا كتير بعملها انه بحكم شغلي يعني انه سوري ما قصدي اكون حشورة او ضايقكم او شيء، بس بحب اعرف ورا هيدا السلوك شو كان الدافع مثلا. وهون نوصل لانه اكتر من انه نسأل كتير اسئلة نستمع للاخرين تا نفهم من وراء اسئلتنا المفتوحة يعني نكون open ل أفكار جديدة. عرفت يعني يلي بده يسأل بده يكون حشور بده كمان ينطر الجواب
0: بده يسمع الجواب
1: بده يعرف يصغي بده يعرف يصغي للآخر. في منهم بتعرف شو ريكاردو بيسأل وبيجاوبه، أنا هودي ما بتحملهم لا بدك تسأل تتفهم تتنبسط بالحالة، بدك تسمع الآخر عن جد، ومن أجوبته يكون عندك انطلاقة جديدة أو خطوة إضافية تبني عليها. هيك بيكون أنه يعني عم بتطور الحديث، ما عم بتكون بليفل واحد يعني بقى. ونبرر أنه أنا عم بسأل مش تتدخل بخصوصياتك مثلا، أنا عم بسأل لأنه بحب هالأمور مثلا كيف بتصير كيف بيوصل لهون. في كتير أشخاص بيحكوا عن خبرات صارت بالتاريخ مثلا أنه
0: بيرجع كتير لورا
1: العالمية مثلا أو اكتشاف اللمبة مثلا أو اكتشاف مدري شو، بيخليك تعرف كيف العقل بيبني الابتكار
0: صح
1: توصل لهيدا الشيء. ونحن بس بكون عم نتسير بهيدا الموضوع الفضول أو هيدا الحشرية بتصير غنية كتير، لأنه عم نجيب شيء صار عم نحطه بواقع جديد تنبني عليه شيء ثالث كمان أجد وأحلى وبعد أكتر. وهون أكيد الواحد عم بيحسن ذاته وعم بيحسن قراراته وعم بيحسن الأمور اللي ممكن تكون حل لنا بالوضع يلي كتير ضيق وبالوضع يلي كتير محدود وبالوضع يلي كله نطرة ناطرين الفرج وناطرين المفاوضات
0: ناطرين الضغط
1: يمرو. طب أنا من وين بدي أجيب هيدا اللذة البروتش يعني البلا تكلفة اللذة الشخصية يلي هي بعقلنا وحشريتنا والمعلومات والأفكار والابتكار وال وال وال تا في حال انه رايق الوضع وهيك قدر
0: نرجع من قلع
1: يعني بوصل لمرحلة جديدة وجيب سبونسر ومستثمرين.
0: ها هي المصاري
1: قدر اعملها انه ايه ليه لا اكيد ما كل شيء ببلش بفكرة بيرجع
0: بفكرة ومنطورة
1: بزنس 100% وبيطورها وبيبيعها واحلى شيء بكل هيدا الموضوع حتى لو ما وصلت
0: فكرنا.
1: نبعد عن الأخبار صح. اليومية اللي عن جد بتوطينا معنوياتنا وبتخلينا نحس حالنا ختيارية ومش قادرين نعمل شيء ومحدودين.
0: يعني إن شاء الله دايما نفكر بطريقة إيجابية. ما بعرف شو السر.
1: نبسط حالنا نبسط حالنا الله خلقنا
0: لحتى ننبسط 100% لحتى ننبسط. الوقت دايما بيمرق معك بسلاسة وبسرعة. بركي الأسبوع الجاي بنرجع بنحكي عن موضوع طالما حكينا عن الحشرية قدي في أشخاص بالحياة بحبوا يكونوا عم يتعرفوا على كتير ثقافات وحضارات وأشخاص بحياتهم والعالم هلو. بتشوف أنه ليه بتحركوا هالقد بس هو دافع من جوا الاستكشاف كمان ضمن الحشرية.
1: يلا
0: جمعة الجاي لكن يلا جمعة الجاي الاختصاصية بالتدريب اليادي والتنمية البشرية ومدربة بالبرمجة العصبية اللغوية دارين داود مفرج أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من 5 على 5. موعدنا بيرجع بيتجدد معكم الأسبوع المقبل نهار التنين مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. إلى اللقاء.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء.
3: ليش قادرين كنا نتحلفظ
2: ولنرجع الجو الحلو؟
4: ولع ولع يلا
3: يلا يلا رق
5: ولعاني ولعاني.
2: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
6: أغاني أغاني
3: وعد الرجعة كتير قوية.
7: نظرك المطرة.
2: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
8: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
9: خلي الحلقة ولعاني
5: ولعاني ولعاني.
2: خالد الهبر.
10: فيني معك وديني عشر الحمراء. فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يروس

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم، في عيون بتدير بال علينا، ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
4: خليني ساعدك يا طانت.
5: تسلمي لي يا حبيبتي.
3: في عيون بتودع بيوتها، تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
4: انتبه على حالك.
6: الله مع الوطن.
3: هني بالفعل أبطال، عندهم هم واحد.
6: شبه منيح، ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
3: عيونهم ما بتعرف الخوف، تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا، اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
7: نحن دايماً حدكم
4: وبعيوننا نخدمكم.
8: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
9: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: حبيبي. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس

0: هوني. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة شامية عن الهواء.
6: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
5: ولنرجع الجو الحلو.
7: ولع ولع يلا
6: يلا يلا رق رق
8: ولعاني ولعاني.
5: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولة شامية.
9: أغاني أغاني
6: وعد الرجعة كتير قوية.
10: نظرك الناطرة.
5: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
11: أيوة أيوة يا رولة أيوة يا رولة.
12: خلي الحلقة ولعاني.
3: خالد الهبر
13: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
3: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران تباع البطاقات عبر موقع احجز.com
14: أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للسبعة ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عند عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، ابني على درب الخير عم بهديك. الله

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: دقوا وروقوا يا عيوني دقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبا،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: صفرنا يا سبا.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبا،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: صفرنا يا سبا.
0: بارح في هالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب،

0: أنا صرخت علي هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي عزوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: سبع الكاتر بها القوة ليلي رح يعرف منوي سبع الكاتر بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: خالد الهبر.
6: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
5: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
6: يا عشر الحمراء.
5: السبت 27 حزيران.
6: تحلالي بالحمراء.
5: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
7: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة شامية عن الهوى.
8: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
7: ولنرجع الجو الحلو.
9: ولع ولع يلا
8: يلا يلا رق رق
10: ولعاني ولعاني.
7: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شمية.
11: أغاني أغاني
8: وعد الرجعة كتير قوية.
12: نظرك مناطرة.
7: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
13: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
14: خلي الحلقة ولعاني.
15: صحتك أولوية، كل أربعة الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بس.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم. كل مستعجل كل واحد بده حاله، ما حدا بيشعر مع التاني. ما بقى في مروة، ضغط، بشاعة، فلتين، ما عاد في روابط وقيم، كسرت الصداقة، كل شي صار محلل. الاستغلال، الغش، بس تغتني بسرعة، ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس.